0: وقت النظافة. عنكبوت سأمسك بك، لا تخافي لن أقتلك، فقط إكراما لجدتك عنكبوت الغار. تستطيعين أن تبني بيتك في أي مكان آخر، هيا اذهبي. ماذا تريدين مني؟ ما معنى هذا؟ تريدين أن تعرفي قصة جدتك عنكبوت الغار؟ حسنا سأحكي لك. كانت جدتك بطلة قصتنا تعيش في غار ثور على أطراف مكة المكرمة، وكان المكان موحشا لا تسكنه إلا أشرس الزواحف.
1: ما هذا؟
2: لا تخافي يا عزيزتي، أنت ضيفتي الليلة.
1: أشكرك، يبدو أنني ضللت الطريق.
2: ما رأيك في أن نتحدث قليلا قبل تناول العشاء؟
1: بكل سرور، ولكن ما هو العشاء؟
2: أنت بالطبع يا عزيزتي، فأنت طعامي المفضل.
1: أرجوك ارحميني.
2: هل سمعت من قبل عن عنكبوت ترحم ضحاياها؟ قل لي يا عنكب، لماذا اخترتني أنا بذاتي لتتزوجني؟
3: في الحقيقة لم أجد أنثى عنكبوت غيرك في هذا المكان الموحش. هيا أعدي لنا الإفطار.
2: كنت في الماضي أنت الذي تحضر لي الطعام.
3: هذه عادات وتقاليد الزواج، كل عنكب ذكر يصطاد الحشرات ويطعم بها الأنثى حتى تقبل الزواج به.
2: نعم معك حق.
3: هيا أين الإفطار؟
2: حالا. ألا تعرف أيضا أن من عادات وتقاليد العناكب أن تأكل الأنثى ذكرها بعد الزواج؟
3: هل تمزحين؟ لا أرجوك أرجوك لا تأكليني.
2: هذا ما فعلته أمي بأبي وأمك بأبيك. سامحني يا زوجي العزيز، هذه طبيعتنا.

0: إن محمد بن عبد الله يريد أن يغير طبيعتنا ويمحو العادات والتقاليد التي عشنا عليها.
1: نعم، تعودنا أن نعبد الأصنام وأن نئد البنات ونشتري العبيد والجواري، وهو يدعو لتحريم كل هذا.
0: إذا تركناه ستنتشر دعوته ولن نقدر على إيقافه أبدا.
1: فلنقتل.
0: هذا كلام خطير. هل نسيت أن أجداده هم سادة قريش؟
2: عندي رأي.
1: تكلم.
2: فلنأخذ من كل قبيلة فارسا قويا شجاعا ويضربونه ضربة رجل واحد فيضيع دمه بين القبائل.

0: وجدت عنكبوت الغار نفسها فجأة أمام ملك كريم يحدثها بلغة تفهمها، ويقول لها بعد قليل سيهبط إلى الغار اثنان من رجال الله وستقومين بمهمة خطيرة.
1: أمرك يا سيدي، ولكن من هما؟
0: قال لها الصوت الكريم: الأول هو نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني هو صاحبه في الدنيا والآخرة أبو بكر الصديق.
1: هل المطلوب مني أن أترك المكان حتى لا يؤذيهما منظري؟
0: قال لها: بل ستبقين وستبنين بيتك على باب الغار. كم يلزمك من وقت؟
1: 4 ساعات من الغزل المتواصل الذي تتخلله فترتان من الراحة.
0: قال لها: عملي بلا راحة، أريد أن يبدو بيتك وكأنه بني منذ أعوام طويلة، أتفهمين؟
2: لم نجد محمدا في بيته.
3: نعم، ينام في سريره ابن عمه الغلام علي بن أبي طالب.
4: ها؟ والعمل؟
2: لن يذهب بعيدا،
3: لا يوجد مكان يحتمي فيه داخل الصحراء، ربما ذهب إلى غار ثور.
2: سنفتش الغار في طريقنا، لن يفلت منا.

0: ما زال النبي يصلي وصاحبه خلفه. لقد أديت جانبا كبيرا من العمل. سأرتاح قليلا ثم أواصل بناء البيت.
1: أنت أيتها العنكبوت، استيقظي.
0: سأصحو بعد قليل يا عصا موسى.
1: انهضي يا كسلانة، كيف تنامين في وقت العمل؟
0: سآخذ قسطا من الراحة.
1: ألا تقدرين خطورة الموقف؟ خاتم الأنبياء والمرسلين يطارده الكفار، وقد يصلون في أي لحظة.
0: حسنا، سأنهض بعد قليل.
1: بل ستنهضين حالا عندما تذوقين ضرباتي الموجعة. خذي.
2: آه يا أرجلي الثمانية.
3: تستحقين أكثر من ذلك.
2: ماذا؟
3: لقد نلت أعظم شرف بخدمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنك تتركين الفرصة وتنامين.
2: كيف تجرؤين على أن تتحدثي أمامي أيتها النملة؟
3: تحدثت أمام نبي الله سليمان ولم ينهرني، فمن تكونين أنت؟
2: لولا هروبك لافترستك أيتها النملة. ما هذا؟ ذئب مفترس؟
4: لست كذلك، ذئب أنا، ولكني بريء. اتهمت ظلما بأكل نبي الله يوسف.
2: أصدقك يا سيدي.
4: المهم أن يصدقني الناس. ستروى قصتي في كتاب الله وتظهر الحقيقة، ولكن إذا لم ينجو النبي الخاتم سأضيع وتضيعين معي.
2: سأختبئ خلف هذه الجبال. ما هذا الذي يخرج من الجبل؟
5: ألا تعرفينني؟ أنا ناقة صالح. كنت أسقي الناس جميعا من لبني في أرض ثمود، ورغم هذا ذبحت. كان ذبحي يشبه ذبح البراءة على الأرض. هيا لا تتكاسلي وتجعليني أحس بآلام الذبح مرة أخرى.
0: كلما سرت خطوة قابلت حيوانا خدم نبيا من أنبياء الله، يعاتبوني على تقصيري. ها؟ لماذا غابت الشمس فجأة؟
2: ما هذا الكائن العملاق؟
6: فيل أبرهة يتحدث إليك أيتها العنكبوت.
2: سعدت برؤيتك يا سيدي.
6: لست سيدا لأحد، ولست عبدا لغير الله. لقد رفضت أن أشارك في جريمة هدم الكعبة، وأمامك أنت فرصة أن تشاركي في نجاة نبي الله.
0: معك حق، ولكني في حيرة.
6: سأريحك من الحيرة. نفخة من خرطومي وترتاحين من الدنيا كلها.
2: أنقذوني، أنقذوني، إنني أغرق.
7: ما الذي أتى بك إلى مملكة سيد البحار؟
2: سقطت رغما عني، إنني أغرق.
7: تستحقين الغرق، أنت لا تقومين بواجبك في خدمة خاتم الأنبياء.
2: لم أكن أعرف.
7: هذا ليس عذرا، التقمت يونس دون أن أعرف أنه نبي، وصمت حتى الموت لكي ينجو النور الذي في داخلي. ابتعدي.
8: دعوها، ستعترف وحدها بكل شيء.
2: أعترف بأنني مخطئة.
8: الخطأ عندنا عقابه الذبح. ذات مرة تفقد سيدي سليمان الطيرة ولم يجدني، فقرر ذبحي، ولم ينقذني إلا أنني جئته بنبأ يقين. هل ستكملين البناء؟
2: على الفور، على الفور يا حضرة الهدهد. من فضلك يا سيدي الكلب.
9: أتسخرين مني؟ لن يكن الكلب سيدا لأحد في يوم من الأيام. إن شرفنا أن نكون خدما وحراسا.
2: أين أجد غار ثور؟ لقد ضللت الطريق.
9: لا أستطيع أن أدلك. أنا الآن في نوبة حراسة. من يترك أرضه وعمله المكلف به يضيع ويتوه ويصبح بلا فائدة.
10: لماذا تبكين أيتها العنكبوت؟
2: ضللت الطريق. أريد أن أعود إلى غار ثور في مكة.
10: صعدي إلى ظهري.
2: هل تعرف مكانه؟
10: أعرف كل مكان في مكة. أنا طير خليل الله إبراهيم. إذا أحببت مكانا لن تضلي عنه أبدا. بالحق تستطيعين فعل أي شيء.
2: يا إلهي، كل هذا كان حلما؟ البيت، يجب أن أسرع. ها؟ من أين أتت هاتين الحمامتين؟ إنها أصوات خيول الكفار. سأعمل بأقصى طاقتي.
11: هيا لنفتش الغار.
12: نفتش ماذا؟ انظر إلى بيت العنكبوت. لا يمكن أن يبنى هذا البيت إلا في شهور وسنين.
13: نعم، وانظر إلى الحمام الراقد فوق بيضه. كيف دخل إلى الغار دون أن يفزع الحمام؟
12: هيا بنا نبحث في مكان آخر.
11: أنصحكم ألا تبتعدوا كثيرا عن هنا.
2: لماذا يطير الحمام بعيدا؟ ولماذا عاد الملك الكريم إلى هنا؟
14: قال لها الملك الكريم: لقد انتهى دورك، سيخرج رسول الله من الغار.
2: لا يا سيدي، أرجوك، لقد أحببت حياتي منذ جاء إلى هنا. أهون علي أن تخرج روحي من جسدي على أن يخرج سيدي من الغار. أعرف أنني مجرد عنكبوت، ولكن
14: قال لها الملك الكريم:
15: قضي الأمر أيتها العنكبوت. هناك أمور أعظم من أن ندركها. يجب أن يخرج النور من الغار ليملأ الدنيا بأسرها.
2: كان هنا سيدي يصلي، وهنا كان يطمئن صاحبه قائلا: لا تخف، إن الله معنا. ما أسعد حظي برؤية وجهه الكريم.
16: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
14: نجا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكيدة الكفار، وهاجر إلى ربه داعيا برسالة الحق والخير والسلام. وأمرنا أن نحسن إلى الحيوان ونترفق به. عندما كان في طريقه لفتح مكة كان يختار السير في دروب غير معروفة حتى يدخل أم القرى دون قتال. وصادفه في إحدى الطرقات كلبة تلد، فأمر الجيش كله أن يغير مساره حتى لا تفزع الكلبة أثناء الولادة. وقال عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نترفق بمن هو أضعف منا، وكيف نسعد في هذه الحياة.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

الرحيم. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء.

اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. يا الله، اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان.

0: اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في بشري ونورا في دمي ونورا في عظامي يا الله. اللهم أعظم لي نورا واعطني نورا واجعل لي نورا. سبحانك يا رب، سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان الله يا أكرم الأكرمين يا رب يا رب.
1: يا رب.
2: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
1: يا رب.
2: برنامج من إخراج حسن

والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

يا أكرم المعطين جودك أجزل، يا منزل الفرقان ذكرك أكمل، يا خالق الحسن البديع ومتقنا للصنع أنت الواهب المتفضل، يا من إذا اسود الفضاء وأغلقت سبل الرجاء وكل باب مقفل، جاءت لطائفك العظام سريعة في لمحة كالطرف بل هي أعجل.

يصيب، وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب. لك الحمد حمدا يملأ الأرض والسماء كثيرا غزيرا ما يعد ويحسب. لك الحمد ما هاج الغرام وما هم الغمام وما غن الحمام المطرب لك الحمد ما حل الهناء وما سرى نسيم الصبا أو سال واد وأشعب. فلولاك ما هاجت شجوني ولا رنت عيوني ولا خدي بدمعي مخضب. فأنت الذي من جود يمناك عدتي وزادي، وفيك المدح يحلو ويعذب.

تلألأت بأجل المحامد أسماؤه، توالت بأسنى الهبات آلاؤه، تواترت بأبرك الخيرات نعماؤه، جمل اختياره واصطفاؤه، ما أحسن جميله، ما أوضح تفصيله، ما أيسر تسهيله، ما أصدق قيله. لا إله إلا الله عدد ما خطت الأقلام، لا إله إلا الله كلما سجع الحمام وهطل الغمام. لا إله إلا الله كلما برق الصباح وهبت الرياح، وكلما تعاقبت الأتراح والأفراح. لا إله إلا الله كلما ازدحم

ذابت الأنفاس، وكلما حل السرور والإيناس، وانتقل الضر والباس، وزال القنوط واليأس، وزال القنوط واليأس. لا إله إلا الله نرضيه، لا إله إلا الله بها نلاقيه، لا إله إلا الله تملأ الكون وما فيه، لا إله إلا الله كلما دجى الليل، وكلما انكشف الهول والويل، وكلما انعقد السحاب وجرى السيل. لا إله إلا الله يفعل ما يريد، لا إله إلا الله يبدأ ويعيد، لا إله إلا الله ذو العرش المجيد والبطش الشديد، لا إله إلا الله ندخرها ليوم الوعيد، ونتقي بها عذاب جهنم الأكيد.

يفصل الآيات، يقيم الحجة، يوضح المحجة، يرسل الرسل وينزل الملائكة، يصطفي من الملائكة ومن الناس رسلا، يميز الخبيث من الطيب. بره عظيم، أخذه أليم، يأتي عذابه بغتة أو جهرة، يرسل المرسلين مبشرين ومنذرين، ينزل الكتاب بالحق والميزان، أنزل الحديد فيه بأس شديد، ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، يقص أحسن القصص، يقسم المعيشة، يرفع بعض الناس على بعض، وهو على كل شيء قدير. خلق السماوات والأرض، وجعل الظلمات والنور، والظل والحرور، والموت والحياة، ليس من دونه ولي ولا شفيع، وليس له صاحبة ولا ولد، ولا مثيل ولا شبيه، ولا ند ولا وكيل. فتن بعضهم ببعض، وسلط بعضهم على بعض، وفضل بعضهم على بعض، كتب على نفسه الرحمة، وكتب على أعدائه الدائرة، ووعد أولياءه الجنة.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام، نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين وأخلاقا تصلح الإنسان وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10 صباحا.
2: صلى الله عليك، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي القرآن الكريم يعرض صور اجتماعية سابقة حتى تنتزع منها العبرة للتطبيق لنفس الصور التي قد تطرأ على المجتمعات القادمة. يعني هنا نعرف طبعا الطبيعة البشرية واحدة وتكاد تكون يعني أمزجة الشعوب إلى حد ما أكو بها نقاط التقاء، وهي يعني أكو بعض الخواص الموجودة عند الشعوب تلقاها عند شعوب أخرى، أو بعض الأشياء تمر عند شعب وشعب وشعب وهكذا. يعني هالمقولة لا تنساها، ما كنت تاريخ يعيد نفسه، تقريبا هالمعنى قريب هالمعنى. قرآن الكريم حاول أن يعرض بعض الصور اللي بيها مجال لانتزاع العظة والعبرة ويريد تطبيقها على المجتمعات الأخرى. هذا المعنى سيتضح لنا إن شاء الله خلال البحث. أولا الآية طبعا

نوح عليه السلام. دول جماعته يقولوا له جماعته يعبر عن القرآن الكريم بالملأ، قال الملأ الذين كفروا. الملأ لماذا عبر عنهم بالملأ؟ عبر عنهم بالملأ لأنهم ممتلئون، يعني عندهم أموال، يعني أغنياء بتعبير آخر، فعبر عنهم بالملأ. وطبيعي واضح أن هؤلاء الأغنياء كانوا ممتنعين عن لحاق الأنبياء، يعني الأنبياء عندما يبعثون الأغنياء مو تشناش بسرعة يخفون للدعوة، لا، يعني يتخلفون عن الفقراء باللحاق بالدعوة. ليش؟ شنو السبب؟ سبب واضح، هذا يقول لك أنا على مركز مالي، ما أجي أخاطر بأموالي، ما أعرف أنا هذا شنو اللي يعني هذا راح أنجح راح أوقع ما أدري. بينما هذا الفقير يقول لك أنا الغريق، فما خوفي من البلل، ها؟ أول الأمر يجي يركض طارد. بعدين تتعمق الرؤية عنده، إذا تعمقت الرؤية مبدئيا يقول لك أنا ما عندي شيء أخاف عليه، وظاهرا الدعوة دعوة إلى إصلاح المجتمع وإلى الاتصال بالله عز وجل، فتلقى الفقراء أسرع إلى الدعوات. ولهذا أتخطر لما وفد أبو سفيان معه وفد من قريش، اجوا إلى هرقل ملك الروم، كانت أكو رحلة الشتاء ورحلة الصيف. رحلة الشتاء كانت إلى اليمن، ورحلة الصيف كانت تبتدئ من سوريا فصاعد. فهذا إجا ويا وفد من قريش، وفدوا على ملك الروم على هرقل، حدثوا عن النبي صلى الله عليه وآله وأنه بعث ويدعي النبوة. سألهم هرقل، قالهم من أتباعه؟ أتباعه الأغنياء أم الفقراء؟ قالوا لا، أتباع الفقراء. قال هم أتباع الأنبياء، هم دول أتباع الأنبياء، لأن بطبيعة الحال هذا يتوقع الدعوة الإصلاحية حتى تنقذ من وضع السيء، يخف إلى كل دعوة يلمح فيها أنها ستغير من وضعه. فلذلك ذول اللي بالعكس ممتلئين كانوا أبعد الناس، أي من ناحية. من ناحية ثانية، كأن المال يحدث جهوا وغرورا عند بعض الأشخاص، نبه لي، يعني إلا الناضج، تلقى واحد ناضج مثلا أنت تشوف هذا إذا صارت عنده أموال بعد يستنكف حتى عن ممارسة الطقوس الدينية. يا أبا أنت مثلا المفروض أنك تنتمي إلى فئة معينة، وهاي الفئة اللي تنتمي إلى ليش ما تشاركها في مواسمها الدينية، تشاركها في مناسباتها؟ كأنه يتصور أنه يعني ينبغي لما يكون عنده أموال ها لازم يكون شكل آخر، والحال هذا الغلط بعينه. بالعكس، بعكس الإنسان الناضج، الإنسان الناضج لا، مو هكذا. الإنسان الناضج يرى أنه ينبغي أن يكون على صلة بالقاعدة التي ينتمي إليها، لأنه هو ما ترفع ولا تضع إلا القاعدة، لا ترفعه ولا تضعه إلا قاعدته، فهالظاهرة بالذات هذول كانوا يعني يقول لك أنا أطارد إلى مسجد مثلا أو إلى مناسبة دينية أو إلى دعوة إصلاحية، لا مو سهل عليه، هاي صعبة شوي عليه، إلا مثل ما قلت لك إلا ذو النفوس الكبيرة، العقل المروض، العقل المركز. فدول الملأ الذين كفروا قالوا له إحنا لا نتبعك. ليش؟ شنو علتهم؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. شنو معنى ما نراك إلا بشرا مثلنا؟ غالبا علماء النفس وعلماء الاجتماع يقولون أن الشعوب يردون إلى عظمائهم، يتصورون عظمائهم من شنخية

غير سنخية سائر الناس. يعني شلون؟ تمر عليك الآية قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام. تدري المقصود من أكل الطعام شنو؟ يعني مو مقصودهم أكل الطعام، لا، مقصودهم يعني يروح إلى بيت الخلاء. نبه لي، لأن اللي يأكل الطعام ها؟ يعني عبروا عن المسبب باسم السبب. اللي يأكل الطعام طبعا يروح إلى بيت الخلاء، يعني دول يستكثرون أنه العظيم أو النبي هم مثلهم يأكل ويروح إلى بيت الخلاء، أنه العظيم أو النبي هم مثلهم يأكل ويروح إلى بيت الخلاء. يعني هم الشكل يولا شكل آخر. واضح شقول هذا؟ هذا ترى موجودها عند كل الشعوب، موجود أن العظماء يتصورون أنهم ينبغي أن يكونوا من شنخية غير شنخيتهم. أن هذا العظيم شنو فرقه، شنو فرقه عنا إحنا؟ إذا إحنا مثله شلون صار عظيم؟ لازم عنده فد ميزة. هذا ما يتصور العظمة بالأوضاع الطبيعية، لا. يعني مثلا ما يعرف أن العظمة بالعدل، مثلا بالاستقامة، مثلا بالعبقرية، مثلا بالذهنية الحادة، بالقدرة على استيعاب العلم. لا، هاي ما يتصورها عظمة. يتصور العظمة وين؟ يتصور العظمة بأن هذا العظيم ينبغي أن يغير المجتمع في شنخة، يغيره. يعني احنا ما نقدر افرض نتصل بالجن، لكن العظيم يقتضي أن يقدر يتصل بالجن مثلا. او مثلا أن الرعد، عشان تجي تقرأ لك نظرية إلى عالم يقول أن الرعد اللي بالسماء هو صوت علي بن أبي طالب. شنو الحكي؟ يا أخي أرجوك، يعني أنت تجي هذا مو شغلتك، أنت ليش تدخل في أشياء مو شغلتك؟ يا أخي أرجوك، شنو الحكي؟ الاحتكاك فيزيائي موجود، هذا ما العلاقة بالموضوع إطلاقا، لا من قريب ولا من بعيد. شنو بناك علي بن طالب بهذا؟ ترفعه علي بن أبي طالب كل ذرة من جسمه قمة من القمم. نعم، ما يحتاج هالحكي هذا كله أبدا. تتأمل أن شر عظمة هذا الرجل، شر عظمة هذا الرجل أبعاد النفسية. تعرف شنو أبعاد النفسية؟ خلي أضرب لك مثل. هذا الرجل يجي في معركة، في واقعة البصرة، يمر على أشلاء تتراقص، فتشب 60-70 ألف قتيل، والدماء مال الساحة، والأشلاء تتراقص. هذا هيك واحد أعصابه يفقدها إذا قائد يشوف جماعته مذبوحين ويشوف الدماء مال المعركة، ومع ذلك يجي يوقف على رأس المرأة، يوقف على رأس عائشة وهي بهودجة، يقول لها ما أنصفك الذين أخرجوك إذ صانوا حلائلهم وأبرزوك. دول اللي طلعوك شوية ما عندهم إنصاف، كان المفروض أن يحترمون رسول الله باحترامك لأن أنت زوجته. نعم، مين تلقى هالأعصاب هاي الهادئة؟ ها، في الواقع أن العظمة ما تكمن أنا أجي مثلا أجيب لي فرد نظرية، النظرية تصطدم بالعلم، تصطدم بالأخلاق، تصطدم ما أدري بيش. نعم، والتجايب يعني إيش بناك بهذا؟ نخدم الإمام؟ أبدا، الإمام سلام الله عليه عظمته تكمن في أبعاد أخرى. عظمته تكمن مولانا أن من 14 سنة إلى أن وفد على ربه حمل على يديه هموم المسلمين وآمالهم وطموحهم، وكان في كل لحظة من لحظات حياته يمثل روح الفدائي الأول. هذه عظمته هنا منها ناتجة. فإذا أعود للموضوع، أن الشعوب أكو عندها توقان غريب، عدهم توقان غريب إلى أن يخلعوا على المصلح بأنه من شنخية تخالف شنخية الناس. أن عنده شنخية، عنده جنس آخر غير هذا الجنس، يعني مو من هالشنخية، لا، من شنخية أخرى. وقلت لك ترى مو بس عند المسلمين هذا المعنى، هذا مو بس عند المسلمين، تلقاه موجود حتى عند غير المسلمين. الأبطال الأسطورية اللي تعيش في تاريخ الشعوب، ارجع إلى تاريخ الشعوب كلها، تلقى كل شعب عنده فد بطل أسطوري يطي صفات غريبة ترتفع به عن مستوى البشر. شوف المذاهب الإسلامية اللي الآن تنكر علينا وتقول أنتوا غلات وأنتوا تغالون بأهل البيت. لو تطلع هذول شي كتبون عن الخلفاء الثلاثة، لو تطلع شي كتبون أحيانا حتى عن عمر بن عبد العزيز، نعم، يكتبون عنا كتاب

عجيبة غريبة لكن مصيبة أن هذول يرى القذى في عين غيره ولا يرى الجدعة في عينه. لما تقول له أن الإمام مثلا من أهل البيت محدث يقول لك هذا هو الكفر بعينه، يعني معناه يوحى إليه. يقول له لا يا أخي، محدث مو يوحى، لا يلهم. هو يجي بعد لحظات يقول لك عمران ابن حسين كانت تحدثه الملائكة. طيب عمران ابن حسين ما يخالف، عمر ابن عبد العزيز يقول كان يمشي والملائكة عن يمينه وعن شماله تحدثه، لكن لما تقول أن الحسن والحسين تحدث ملك صار غلو هذا. المهم لا يعنينا هذا، بس أريد أقول أن هذا في تاريخ الشعوب موجود كله. الآية الكريمة تعكس هالمعنى. قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. أنت بشر، وإذا كنت بشر أولا ليش ما صرت من نوع آخر؟ مفروض إحنا بشر وأنت بشر، ثم بعدين ليش أنت تبعث من دوننا؟ ليش أنت من دوننا تبعث؟ يعني ينبغي أنه إذا كنت بشر مثلنا ما تبعث إلا أن تتغير سنخيتك عن سنخيتنا، تمتاز عنا بشيء، ذاك الوقت تبعث. هذا المعنى. يعني أنت لو تشوف مثلا شي كتبون بشوف مثلا هيجل أستاذ ماركس يكتب عن فريدريك كتابة عجيبة غريبة، ملك بروسيا، يعني لما يكتب عنه يعطي صفات أسطورية غريبة في بابها. وهكذا لما تجي إلى مجموعة من كتاب الشعوب إذا أرادوا يكتبون عن أبطالهم الأسطورية يحاولون جهد الإمكان أن يرفعوه عن مستوى الشعوب اللي يعيش بها. فهي الظاهرة القرآن الكريم يعكسها تماما ويفندها في أذهان الجماهير. ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله خطأ خطوات تجسيدية بهذا المعنى. شلون؟ دخل عليه يوما من الأيام رجل من قريش، دخل بمجرد أن وقع بصره على النبي أخذته هيبة النبي، أخذته رعدة، قام يهتز. قال للنبي رفقا بنفسك لشبيك أنت ليش تهتز؟ أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، أنا عينا مثلك يعني بتنبه. هدأ أعصابه، قال له أنت ليش؟ أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، جماعة دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله، قالوا له يا رسول الله أن أسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض، ألا نسجد لك؟ ما نسجد لك؟ قال لهم لا، أنا بشر مثلكم، السجود لا يصح إلا لله عز وجل. فهي كلها تعبر عنها الظاهرة اللي كانت متركزة في تأريخهم، بأن العظيم ينبغي أن يكون من شنخ يخالف الشنخ المعتاد. فهذا المعنى اللي أشارت إلى الآية، قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. جنبلا شوي التفت لي هذا، هذا البحث أحيانا يجسد فجيعتنا ببعض أنماط الفكر الإسلامي مع الأسف. يعني شلون؟ لأن الأراذل الذين أشارت إليهم الآية الكريمة من هم؟ ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. المفروض إحنا عندنا خطوط عامة. الخطوط العامة ياهو هي الخطوط العامة اللي تكاد تكون متشالم عليها عند المسلمين. هذه الخطوط العامة ما المفروض يصير عندنا فكر يناقضها؟ شلون يعني؟ خل أضرب لك، أقدم لك المعنى في المقدمة. مو القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا كان الله عز وجل يقول أنتم جميعا مخلوقين من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا، يحاول أن يعلن بالتساوي حقوق الإنسان، يحاول أن يجعل الناس نعم سيان. هذا الخط هو الخط العام اللي موجود بالإسلام. إذا كان هذا الخط هو الخط العام اللي موجود بالإسلام وإن أكرمكم عند الله أتقاكم هو الخط العام، شلون أنت تحتمل من فقيه يجي ذم لمسلم من أجل مهنة؟
شلون يعني؟ وما نراك اتبعك الا الذين هم ارادلنا. يقول الارادل منه، التفت بالله للنظريات. النظريه الاولى عند بعضهم ان الارادل ذو الصناعات الخشيشه. شنو معنى ذو الصناعات الخشيشه؟ يقول النساج يعني حايج افرض، ها النساج بعد والحجام. شنو ليش يعني؟ ليش صناعه خشيشه؟ ما اعرف يعني. الان الشعوب بها مهنة النشيج تعتبر من المهن الضخمة، ويوقف واحد على جهاز، الساج جهاز مرة يدوي ومرة ميكانيكي، ما يفرق المهنة مهنة نشاج، ما يفرق أن يكون جهاز يدوي أو جهاز ميكانيكي. ليش خشيش؟ بأي معنى خشيش؟ ها؟ شنو؟ شلون يعني خشيش؟ يعني الساحي لو يحكيها واحد من أبناء الشوارع ما يخالف، لكن يجي فد واحد قمة من القمة، من المفروض أنه فقيه من فقهاء المسلمين، ويقول أن الأرادل هم عبارة عن ذوي الصناعات. أرجوك شنو ذنبه يعني هذا إذا صار عنده صناعة؟ يعني رجل حلاق وحجم لواحد، هذا صار خشيش معنى يعني؟ ليش؟ بأي معنى؟ وليس على المرء التقي غضاضة إذا صحح التقوى وإن حاك أو حجم. أرجوك يعني هذا رجل كاشب. الأنبياء كانت عندهم هاي المهنة، بعض الأنبياء كان ينسج، بعض الأنبياء كان من النساجين. نعم، إذا كان ينسج لماذا الله عز وجل كلف أنبياءه بهذه المهمة إذا كانت مهمة خشيشة؟ حتى يجي يقول أن الأرادل هم أصحاب المهن الخشيشة. هذا رأي. نبه لي رأي آخر يقول لا، الخشيشون هم الذين لا يملكون ما مال ولا جاه، لا أكو عند جاه ولا عند أموال. عجيب يعني، هذا نزل من بطن أمه خشيش هو المال؟ أكو واحد ينزل من بطن أمه مكلل بالذهب؟ أكو عندنا واحد يوقع من يوقع من بطن أمه ينزل ويا الذهب؟ أو من يطلع منا من هذه الدنيا يأخذ ويا ذهب؟ أو يأخذ ويا لقب؟ كل الذين جاءوا إلى الأرض جاءوها عراة، واللي طلعوا من الأرض طلعوا عراة، مو هكذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يقولون هذا الإنسان اتبع ثلاثة إلى ثلاثة أمكنة، أول أمر عند أموال اتبع إلى أن يلفظ نفسه، تقول له خذ لك قطعة اسمها الكفن وروح واترك الباقي، وأولاده يلحقوا إلى القبر يهيلون على التراب، وعمل اللي ينزل وياه وين ما يروح الى جنبه. ارجوك يعني هذا اذا كان البناء كل انسان يولد عاري، هل ان الاموال من الخصائص الذاتية اللي تميز الانسان من الكمالات الروحية مثلا حتى تميز الانسان ترفع مستوى اموال؟ اكو ناس يحملون الاموال وهم اتعش من الخنزير، وأكو ناس والله ما يملك الرغيف وهو يكاد يصل إلى رتبة الملك في خلقه. شنو علاقة الأموال؟ شنو هي الأموال حتى ترفع أو تضع؟ الأموال ترفع أو تضع، لكن هذا جهل المجتمعات. وإلا المال شي غير أرجوك يعني، أنت الآن لو تحط على ظهر البعير الذهب يغير من كون بعير هذا؟ وبالعكس، تعال جرد العبقري واترك عليه ثوب عادي. مو يقول أبو الفصحاء صلوات الله عليه، يقول المرء مخبوء تحت طي لسانه، لا تحت طي لسانه، هذا اللسان اللي يغرف من من من محتوى من مضمونه، طبعا مو مجرد لسان، لا لسان وراء مضمون أكو، يغترف من مضمونه. الإنسان مرهون بهذا، يقيم هذا، يقيم علمه، يقيم أدبه، يقيم فكره، يقيم أخلاقه، لا طي لسانه، لا الثوب اللي لبسه أبدا ما يغير من الواقع شيء أبدا، سواء كان ثوب. يوم من الأيام دخل واحد رث الثياب على المأمون، المأمون أحد النظر إليه، قام يعين هدومه، هذا طاب بهدوم رثه، نبه هذا عربي وذكي،
قال له أصلح الله الخليفة، أنا الذي أكلمك ولا تكلمك ثيابي. شبيك أنت متعين لهدومي؟ ها؟ ما أنا دعك بك. أنا الذي أكلمك أصلحك الله ولا تكلمك ثيابي. فمن هالناحية في واقع الأمر ما نقدر إحنا نقيم الإنسان بأن عنده أموال. والجاه شنو هو الجاه؟ جاه أمر اعتباري، أكو جاه ينبع من الواقع وأكو جاه لا والله ينبع من الاعتبارات. الجاه الذي ينبع من الاعتبارات، واحد عنده منصب مثلا الناس تحترمه من أجل منصبه، هذا جاه نابع من الاعتبار مو نابع من حقيقة. الجاه مرة حقيقي ومرة لا والله منتزع من أشياء وهمية، أشياء وهمية. مو رحم الله بعض الأدباء يقول إن الأمير هو الذي يمشي أميرا يوم عزله، إن زال سلطان الولاية لم يزل سلطان فضله. نبه لي. يقول أكو إمارة تنبع من الداخل، أخلاق قيمة، نعم اعتبارات الخلقية، اعتبارات الإنسانية، ولا الأشياء الخارجية كلها ينزعها. ما أكو واحد يأخذ ويا لقب أو يأخذ ويا جاه إلى القبر يذهب عاريا، يترك هاي كلها وين على التراب ويذهب إلى ربه عاريا، أبدا، كله مو أكثر من تراب. زين، إذن شنو معنى أن الأراذل هم الذين لا يملكون ما مالا ولا يملكون جاه؟ أرجوك يعني الله خلق لواحد رذيل شيء وخلق لواحد كريم، هذا يحقق العدل؟ هذا يجسد العدل؟ هذا يلتقي مع خطوط الإسلام العامة هذا اللون من كلام؟ هاي اثنين. تعال شوف أكو نظرية ثالثة هواي رائعة. هاي شنو النظرية؟ إلمن ليحيى ابن أكتم. يحيى ابن أكتم قاضي قضاة المسلمين اللي كان في أيام المأمون. هذا كان واحد من الأدباء يهجو يقول: وكنا نرجي أن نرى العدل ظاهرا فأعقبنا بعد الرجاء قنوط، متى تصلح الدنيا ويصلح أهلها وقاضي قضاة المسلمين يلوط. مصيبة أخي، تلقى بالتاريخ الثغرات الوسخة. ها؟ هذا تعال شوف نظريته، شوف نظريته لما يجي يريد يبقي نظرية بالنسبة إلى الأراذل. يقول: الأراذل هم الدباغ والكناش من غير العرب. ليش؟ ليش يعني إذا هو الدباغ والكناش ما يفرق عربي أو غير عربي، وإذا ليش من غير العرب؟ شوف التملق الرخيص، تملق الرخيص، شوف شنو التملق اللي شلون يريد. وأكو بعضهم تلقاه مش شك بالعروبة، والله وكيلك هو ما له علاقة بالعروبة أبدا نهائيا، ولا لما ترجع الأصل ولا إلى صلة به أبدا. مو مثل ما يقول ذاك الشاعر: رفقا بنسبة عمر حين تنسبه، فإنه عربي من قواريري، عربي من زجاج، يقول خاف ينكسر لا تحركه. ها؟ من هالنوع هذا الأكنمط. لك يا أخي أرجوك لما يكون هو الكناش أو الكذا من غير، ليش من غير العرب؟ منين جاي هذا؟ غريب، هذا عنده فدارة غريبة. نعم، أعود للآية. إذن أكو بعد رأي آخر للإمام مالك، وهذا الرأي يعني ما أتنبه له شوي. زين، الإمام مالك يقول: السفلة هم الذين يسبون أصحاب رسول الله. كل الزين، تعال أنت الآن تعبر عن معاوية بهذا التعبير أو لا؟ وهذا شتم الإمام علي 80 سنة على المنابر. حذر، عندك استعداد تعبر عنه من السفلة أو ما عندك استعداد تعبر عنه؟ هاي الاستمرة والأمويين 80 سنة يشتمون الإمام علي على المنابر، مو من الصحابة الإمام علي؟ ما أدري. زين، لما يجي عمرو بن العاص يقول: وأجيدك وأجيدكم حسنا وحسين وفاطمة وحسنا وحسين، ايش تعبر عنه أنت؟ يولا تمر عليه تحترمه أيضا. زين، ما لازم الساده ولا شبه. سؤال أسأل آخر، هذا الإمام الغزالي لما يجي إلى يزيد ابن معاوية، طبعا معروف يزيد أول سنة شوى والثانية والثالثة ثلاث أشياء شوى: أولا هدم الكعبة بالمنجنيقات وأحرقها بالنار، أكو أعظم من بيت الله؟ وحدة. ثانيا
اجى الى المدينة اشتباحها وقتل 10,000 منهم 700 صحابي من حملة

في القرآن. جيم أكو أكثر من هذا بعد. هاي اثنين. الثالثة قتل رسول الله في قتل أهل بيته، قتل أولاده أهله. مع ذلك الغزالي يقول أنا هذا ما أشبه، يجوز تاب، هذا تاب، هذا مسلم، ما أقدر أشبه. هذول ما شو يصورون الناس؟ عندهم عقول صخور لو عندهم شو يصورون؟ يعني ما يعني ما أعرف شنو الواقع، ما أعرف يعني، مع شديد للأسف والله مؤلم والله، هي فجيعة بفكرنا والله، فجيعة بفكرنا. هذا أرجوك أنت هذا ما تسبه وتعتبر إذا جاهل غلط. هو منين نشأ الشب؟ مو من خلقنا إحنا الشب أبدا، ولا من خلق أئمتنا، أئمتنا ينهون عن ذلك أبدا. حتى معاوية كان الإمام يرمي سلام الله عليه ينهى عن شتمه، مر عليهم لقاهم يشتموه وأصحى قال لهم لا إني أكره لكم أن تكونوا سبابين. قالوا مو مستوى رجال، الرجل مو مال شتايم. لا أوقف، ناجزوه بالحق، أكو حق يتصارع الحق مع الباطل. أما إجا منين نشأ الشتم؟ نشأ الشتم من بعد ما شتم الإمام علي على المنابر. ها صارت عملية ردة الفعل. وإلا تفضل هذا الكوميت يقول أهوى عليا أمير المؤمنين ولا أرضى بشب أبي بكر ولا عمر، ولا أقول وإن لم يعطي فدكا بنت النبي لقد جارى وقد كفر. الله يعلم ماذا يأتيان به يوم الحشر يوم القيامة من عذر إذا اعتذر. فضل روح إلى مأثوراتنا كلها من أول الأمر تأبى الشتم، لكن لما شتم الإمام علي صارت عملية ردة فعل. ومع ذلك ما مستعدين أئمتنا ينزلون إلى هالمستوى. يا سيدي مو بس شتم ماكو، قلت لك يمر الإمام علي على ألد أعدائه، لكن ما تفارقه شيمة الفارس، يمر على طلحة وهو صريع يقولهم قعدوا لي، يقول لا أعجز علي يا أبا محمد، أنت رفيق سلاح، مو سهل علي أنا أشوفك هكذا. يا أخي هذا الخلق أنت وين تلقى النموذج العالي؟ ها؟ إذن أعود للموضوع، لا سبيل إلى قبول يعني بعض الآراء. إذن منهم الشفلة؟ أكو رأي والله جدير بالاحترام، يقول الشفلة الذين يأكلون الدنيا بالدين. والله رأي رائع هذا بالله العظيم، لأنه ما أكو نزعة أقدس من نزعة الدين في نفس المسلم. هذا اللي يجي يجعل دين دكان يصطاد به الدنيا، هذا هو الشفلة. اللي يجي إلى أغلى نزعة يحولها إلى أرخص نوع من الممارسة. ممارسة الواقع، الدين أشمى نزعة أو أشمى شيء أعطاه الله عز وجل للإنسان، لأنه المقرب إلى الله الحامل على الاستقامة. أن يجي الإنسان يأكل الدنيا بالدين، هذا بريء من الله عز وجل. هذا حساب عسير، لأن مسألة الدين مو مسألة سهلة بحيث يتاجر بها الإنسان يبيع ويشتري بها، لا لا أبدا. هذا رأي جدير بالاحترام. زين إذولا شنو، شلون نقدر نطبق الآية على هالمعنى؟ التفت لتطبيقها، لما يقولوا له ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يعني يقول له هذول ما عدهم إيمان بدين، لكن شافوا باتباعك يحصلون فلوس فشخروا دينهم لتحصيل الأموال. وتنبه لزين، هم مو تابعيك عينا، نفس الكلمة نفس الكلمة اللي صدرت من قريش للنبي، النبي صلى الله عليه وآله اللي صدرت من قريش للنبي، النبي صلى الله عليه وآله كان قاعد ويما منه عمار ابن ياسر، خباب ابن الإرد، بلال الحبشي، المجموعة من فقراء المسلمين. اجوا لي هذول جبابرة قريش، قالوا له التلام يمك هذول شنو هذول جمعهم وخرهم؟ قالهم ليش؟ قالوا له تؤذينا رائحة جبابهم، ريحة جبابهم وهدوم تأذينا، هذول ما نقدر نقعد، بعدين نستنكف أن يرانا الناس معهم، اطردهم. نزلت الآية الكريمة ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. نعم قالوا له هذول احنا انما تبعك هؤلاء، ذولا ما تبعوك يطلبون دين، وجدوا عندك رزقا، لقوا عندك رغيف خبز ولحقوك، هذول لو جوعانين وشافوا عندك اكل ولحقوك، وإلا مو يمدين.

نفس الكلمة. فدول يقولوا له يردون يجعلون هذا الدين وسيلة لاصطياد الرغيف الذي عندك، هذا عبر عنا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. زين، شنو معنى بادي الرأي؟ بادي الرأي بيها رأيين. الرأي الأول أن بادي الرأي يعني ظاهرا، هذول ظاهرا لحقيك لكن واقعا مو لحقيك، لحقين الرغيف نبالي. زين، هذول ظاهرا يطاردون وراك لكن هم باطنا يطاردون وراء الرغيف، مو مطاردين وراك. إذا حصلوا على الرغيف ما يعنيهم دينك، هذا رأي. والرأي الثاني لا، دول بادي الرأي تبعوك يعني مو عارفيك انت، ما يدرون، ما عندهم تعمق بدعوتك. ها، دول ما خدت الهيعة ويا الهيعة، يطارد ويا اللي يطاردون. دول بادي الرأي تبعوك، وإلا مو عن فكر، مو عن وعي أبدا، مو عن تقييم، مو ما عندهم فكر مؤصل. ها، هؤلاء اتبعوك بادئ الرأي. يعني اكو مرة تابع، اكو تابع يتبع عن وعي، يتبع عن معرفة. مو قام واحد للنبي صلى الله عليه وآله قال له والله لو خضت الجمر لخضناه معك، حتى اذا تخوض الجمر نخوض معك، نمنعك مما نمنع منه اجرنا. الاجر المقصود النساء، مو أن لباس لكم وأنتم لباس لهون، يعني يقول له شلون نحامي على عرضنا، حامي عليك. قاموا له جماعة من الأنصار لما قالهم النبي إن قريش تستهدفني، قالوا له نمنعك مما نمنع منه أجورنا. هذا عند وعي، لو خذت بنا الجمر لخذناه معك. واحد يقوم لا، مو من هالشسمه، بشكل آخر تلقاه. شلون شكل آخر؟ يعني مثلا حاطب ابن ابي بلتعة يكتب رسالة الى قريش ان النبي يريد يغزوكم، يقول لك ليش؟ يقول والله خاف على عيالي، عند قريش خاف مثلا يأذوهم قريش، حبيت اسوي لي جميل عليهم حتى لحد يضايق عيالي. هذا ما خدت الهيعة، هذا ما يعرف، ما عنده التأصل بالعقيدة وبالفكر. خلينا نجي شوية الى اصحاب الحسين من هالمنطلق، شوف ذولا اللي تبعوه شلون تبعوه. هم مو هواية ترى، 70 واحد، لكن هال70 واحد هم زبد الدنيا بعد مخاضها. ورحم الله السيد يقول لو لم تكن جمعت كل العلا فينا لكان ما كان يوم الطف يكفينا، يوم نهضنا كأمثال الأسود به وأقبلت كالدبا زحفا أعادينا، جاءوا 70 ألفا سل بقيتهم هل قابلونا وقد جئنا 70. هذول شلون يقوم واحد من عدهم بالليل ليلة العاشر يطلع الحسين يتفقد التلاع والمخيمات ويرجع يلتفت نفسه، يلتفت الى الوراء يشوف هلال، يقول له هلال؟ قال بلى. يقول له منذ متى؟ نيمت؟ قال له والله سيدي من طلعت أزعجني خروجك ليلا إلى معسكري هذا الطاغية، خفت أن يغتالك أحد وطلعت أنا لهالهدف. جزاه الحسين خير، ثم قال له يا هلال هذا الليل قد غشيك فاتخذه جملا، ترى الأمويين يردوني أنا مو يم واحد من عندكم، لو ظفروا بي لذهلوا عن طلب سواي. أخذ، ليش أنت تعرض نفسك وأهلك إلى البلاء؟ ارجع أنت في حلم بيعتي. تفت له قال له سيدي إن فرشي 1000 وسيفي 1000 والذي من علي بهذا الموقف لا أتركك حتى يكلا من جري وفري. تأمل هذول، يعني هذا ونظائره كل على هالوتيرة، هذول اللي يوقف الإمام يقولهم بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفشتم والله فوزا عظيما. على البعد أيتها الأرواح المحيطة بأبي عبد الله، سلام عليك، سلام عليك على بعد المدى، سلام عليك على طول المسافة، السلام على الأرواح.

ذلا وانا خانت برحله. تم الهذول نشاؤهم خير نشاء ورجالهم خير رجال. الرجال صرعوا، يوقع واحد من اصحاب الحسين، تيجي زوجته الى ابنها تقول لبني هل رايت اباك سقط بالمعركه؟ يقولها بلى يا امه. تقول له اذا ما وقوفك ها هنا؟ ليش واقف الى جانبي؟ قال ما اصنع. قالت بني اذهب وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء، انا ما اهدى حتى ارى دماءك مختلطة مع دماء العلويين. اقبل الى الحسين قال ابا عبد الله ائذن لي حتى اقاتل بين يديك. عرفه الحسين، قال لاصحابه هذا الغلام ابوه قتل بالمعركة قبل شوية، ابو طاح بالمعركة، يعني انا اجمع المصائب كلها على امه بيوم واحد، هم زوجها هم ابنها. قال عد بني عد، عد الى امك لعلها تأنس بك وتكره خروجك. قال سيدي هي امرتني بذلك. قال مع ذلك عد اليها. رجع الغلام قالت بني اراك رجعت. قال بلى امه. ارجعني الحسين. قالت لعله استصغر سنك يا نور عيني. ادنوا الي. عمدت الى ثيابه قلصتها، اجت حمائل السيف عقدتها حتى السيف ليش حب الارض، ويشوف الحسين صغير ويرجع. امسكته من كتفاه واقبلت وقفت الى جانب الحسين. قال

تقتل بين يدك. قال الحسين ابرز مني بارك الله فيكم من اهل بيت. برز الغلام قاتل قتال الاقران حتى سقط الى الارض. اخذت امه عمودا من الخيمة وانحدرت وهي ترتجز: انا عجوز سيدي ضعيف خاوية بالية نحيفة، اضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. لما نظر الحسين الى المرأة التفت الى ولده علي الاكبر، قال لبني بادر الى الولد حملة لئلا تمر عليه الخيل وانا اذهب الى المرأة ارجعها. اقبل الي جذبها من ردائها قال ارجعي.

هذولي ارجعها الحسين. هو علي الاكبر اقبل الى الصبي نظر الى شفتيه يتحركان، قال لعل عنده وصية في لحظات الاخير.

فؤاد قال أخي والله لا نعمنك عينا لبي لك طلبك. وجلس عنده يمسح الدم والتراب عن وجهه.

أصواتها بحيت فهن نوايح يندبن قتلاهن بالإيماء. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله. اللهم لئن عصيناك لقد أطعناك في أحب الأشياء إليك. الإقرار بوحدانيتك منا منك علينا لا منا منا عليك، فارحمنا برحمتك يا الله. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.

وسط حجري من الذي ايتمني بزغري قمت اساله راسه وسط

بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم.

شهداء الطف. الإعداد الإذاعي سمير النشمي. شهداء الإعداد الإذاعي سمير النشمي. شهداء الطف. إخراج حسن الأنصاري.

0: كفائنا لهذا اليوم سنتناول إحدى شخصيات الطف المهمة. إنها شخصية مسلم بن عقيل بن أبي طالب عليهم السلام.
1: أمه أم ولد تسمى عليا، اشتراها عقيل بن أبي طالب من الشام أيام معاوية بن أبي سفيان. ومما يروى بهذا الصدد أن معاوية بن أبي سفيان قال لعقيل بن أبي طالب يوما: هل من حاجة فأقضيها لك؟ فرد عليه عقيل: نعم، جارية عرضت علي وأبى أصحابها أن يبيعوها إلا ب40,000 درهم.
0: تقول الرواية: فأحب معاوية أن يمازحه فقال له: وما تصنع بجارية قيمتها 40,000 وأنت أعمى تشتري بجارية قيمتها 40 درهما؟ فرد عليه عقيل: لعلها تلد لي غلاما إذا أغضبته ضرب عنقك بالسيف. فضحك معاوية وقال: مازحناك يا أبا يزيد. وأمر معاوية واشتريت له الجارية التي أولد منها مسلما.
1: فلما أتت السنون على مسلم ومات أبوه عقيل، قال مسلم لمعاوية: إن لي أرضا بمكان كذا من المدينة، وقد أعطيت بها 100,000، وقد أحببت أن أبيعك إياها فادفع لي ثمنها. فأمر معاوية بقبض الأرض ودفع الثمن إليه.
0: وبلغ هذا الفعل الحسين عليه السلام فكتب إلى معاوية: أما بعد، فإنك غررته

0: من بني هاشم فابتعت منه أرضا لا يملكها، فاقبض منه ما دفعته إليه واردد إلينا أرضنا.
1: وتمضي الرواية قائلة: فبعث معاوية إلى مسلم فأقرأه كتاب الحسين عليه السلام وقال له: أردد علينا ما لنا وخذ أرضك فإنك بعت ما لا تملك.
0: فرد عليه مسلم قائلا: أما دون أن أضرب رأسك بالسيف فلا. فاستلقى معاوية ضاحكا يضرب برجليه ويقول له: يا بني، هذا والله قاله لي أبوك حين ابتعت له أمك. ثم كتب معاوية بعد ذلك إلى الحسين عليه السلام: إني قد رددت أرضكم وسوغت مسلما ما أخذ.
1: إن أهل الكوفة لما كتبوا إلى الحسين عليه السلام يطلبون منه القدوم إليهم، جعله هذا الأمر أن يرسل إليهم مسلما بادئ ذي بدء، حيث سرحه مع قيس بن مسهر وعبد الرحمن بن عبد الله وجماعة من الرسل، وأمره عليه السلام بتقوى الله وكتمان أمره واللطف. فإن رأى الناس مجتمعين عجل إليه بذلك وكتب عليه السلام إليهم: أما بعد، فقد أرسلت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، وأمرته أن يكتب لي إن رآكم مجتمعين. فلعمري ما الإمام إلا من قام بالحق.
0: فخرج مسلم بن عقيل من مكة في أواخر شهر رمضان، وأتى المدينة فصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وودع أهله وخرج، فاستأجر دليلين من قيس فجارا عن الطريق واشتد عليهما العطش فلم يلبثا أن ماتا.
1: ولكن مسلما أقبل ومن معه حتى انتهوا إلى الماء، وقد أشار الدليلان إليهما عليه، فكتب مسلم مع قيس إلى الحسين عليه السلام: من المضيق من بطن خبت، وهو ماء لقبيلة كلب. أما بعد، فإني خرجت من المدينة ومعي دليلان فجارا عن الطريق وعطشنا فلم يلبثا أن مات، وانتهينا إلى الماء فلم ننجو إلا بحشاشة أنفسنا، وقد تطيرت من وجهي هذا.
0: وبعد أن وصل كتابه إلى الحسين عليه السلام كتب إليه قائلا: أما بعد، فقد خشيت أن يكون حملك على هذا غير ما تذكر، فامضي لوجهك الذي وجهتك له والسلام.
1: فسار مسلم حتى مر بماء لطي فنزل عنده، ثم ارتحل، فإذا رجل قد رمى ظبيا حين أشرف له فصرعه، فقال مسلم: يقتل عدونا إن شاء الله.
0: وأقبل مسلم حتى دخل الكوفة، فنزل دار المختار بن أبي عبيد، فحضرته الشيعة واجتمعت له، فقرأ عليهم كتاب الحسين عليه السلام الذي أجابهم به، فأخذوا يبكون. وخطب لي خطباؤهم كعابس الشاكري وحبيب الأسدي، فبلغ ذلك النعمان بن بشير الأنصاري، وكان عامل يزيد على الكوفة، فخرج وخطب الناس وتوعدهم ولان في كلامه. فقام إليه عبد الله بن مسلم بن سعيد الحضرمي حليف بني أمية، فأنبه وخرج، فكتب هو وعمارة ابن عقبة إلى يزيد بأمر النعمان بأنه ضعيف أو يتضاعف.
1: وأخذ الناس يبايعون مسلما حتى انتهى ديوانه إلى 18,000 مبايع أو أكثر، فكتب إلى الحسين عليه السلام بذلك.

0: عن ما آل إليه أمر مسلم بن عقيل وضعف والي الكوفة النعمان بن بشير، استشار ذويه في من يوليه، فأشار عليه سرجون مولى أبيه بعبيد الله بن زياد، وأخرج إليه عهد أبيه معاوية فيه، فولاه وكتب إليه بولاية المصرين مع مسلم بن عمرو الباهلي، فسار مسلم حتى ورد البصرة. وقد كان الحسين عليه السلام كتب إلى أهل البصرة مع مولاه سليمان، فصلبه عبيد الله وتهدد الناس،
1: وخلف عبيد الله بن زياد مكانه على البصرة أخاه عثمان، وخرج إلى الكوفة، وأخرج معه شريك الأعور ومسلم بن عمرو وجماعة من خاصته، فساروا، فجعل شريك يتساقط في الطريق ليعرج إليه عبيد الله فيقيم عليه، فيبادر الحسين عليه السلام الكوفة قبل دخوله فيتمكن من الناس. ولكن الحسين لم يكن قد خرج من مكة كما ظن شريك.
0: هذا وأن عبيد الله لم يعرج على شريك كلما سقط كما زعم، فدخل عبيد الله قبل أصحابه فظن الناس أنه الحسين عليه السلام لتشبهه به لباسا ولثاما، فدخل القصر والنعمان يظنه الحسين عليه السلام، والناس تقول له مرحبا بابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتتبعه. فسد النعمان باب القصر فصاح به عبيد الله افتح لا فتحت.
1: هنا وفي هذا الموقف عرف الناس أنه ليس الحسين عليه السلام بل هو عبيد الله بن زياد. فتحت باب القصر فدخل عبيد الله وتفرق الناس، وبات مسلم ليلته تلك والناس حوله. فلما أصبح دخل شريك الكوفة فنزل على هانئ بن عروة فزاره مسلم وعاده، فقال شريك لمسلم أرأيت لو عادني عبيد الله أكنت قاتله؟ قال مسلم نعم. فبقي عند هانئ وأصبح عبيد الله، فبعث عينا له من مواليه يتوصل إلى مسلم. وعاد شريك بن الأعور فلم يحب مسلم قتله حتى ظهر من تلويحات شريك لعبيد الله.
0: وتمضي الرواية قائلة فنهض ومات شريك، وأخبره عينه أن مسلما عند هانئ، فأرسل رجال أن مسلما عند هانئ، فأرسل رجالا على هانئ وحبسه، فجمع مسلم أصحابه وعقد لعبيد الله بن عمرو بن عزيز الكندي على ربع كند وربيعة، وقال له سر أمامي في الخيل.
1: وعقد لمسلم بن عوسجة على ربع مذحج وأسد، وقال انزل في الرجال. وعقد لأبي تمامة الصائدي على ربع تميم وهمدان، وعقد أيضا للعباس بن جعدة الجدلي

0: مسلم بن عقيل وأنه أمسى وحيداً وقد تفرق الناس عنه، وأنه لا يعرف من أين يذهب أو من أين يأتي، ولا يوجد عنده مكاناً يؤوي إليه، ثم استضافها واعداً إياها أن يرد لها هذا الجميل فيما بعد، فما كان من هذه المرأة طوع إلا أن أضافته فأخفته ببيت لها غير البيت الذي تعيش فيه.
1: ولكن ابنها بلالاً استرابها بكثرة الدخول والخروج إلى ذلك البيت، فطلب منها بإلحاح أن تخبره بما يجري، فاستحلفته ألا يفشي هذا السر، ثم أخبرته بخبر مسلم. وفي صباح اليوم التالي أسر إلى محمد بن الأشعث بخبر مسلم ومبيته عندهم، وبادر الأخير بإيصال الخبر إلى ابن زياد، فأمر ابن زياد عندها أن يأتوا به إليه.
0: فلما سمع مسلم حوافر الخيل خرج من مخبئه وبيده سيفه، فقاتل القوم قتالا شديدا، ولشدته وعدم قدرتهم على السيطرة عليه جعلوا يوقدون أطنان القصب ويرمونها عليه ويرضخونه بالحجارة من السطوح، وهو ما يزال يضرب فيهم بسيفه ويقول متحمسا: أقسمت لا أقتل إلا حرة، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، كل امرئ يوما ملاق شرا، أو يخلط البارد سخنا مرا، ود شعاع نفسي فاستقر، أخاف أن أكذب أو أغرى.
1: ثم تضارب هو وبكير بن حمران الأحمري بضربتين، فضرب بكير ثم مسلم فقطع شفته العليا، وأسرع السيف في السفلى ونصلت لها ثنيتاه، فضربه مسلم ضربة منكرة في رأسه، وثنى بأخرى على حبل عاتقه حتى كادت تأتي على جوفه، فاستنقذه أصحابه.
0: هذا وقد أمنه محمد بن الأشعث وكذلك من كان معه من الرجال بعدما أثخن مسلم بالجراح بسبب الحجارة التي رميت عليه وأطنان القصب المحروق. عندها قال لهم مسلم: لو لم تؤمنونني ما وضعت يدي في أيديكم. ثم حملوه على بغلة وجردوه من سلاحه، وكان هذا كما قال مسلم أول الغدر وبكى.
1: ولكن عمرو السلمي قال له متشفيا: إن من يطلب مثل الذي تطلب إذا نزل به مثل الذي نزل بك لم يبكي. فرد عليه مسلم بن عقيل قائلا: إني والله ما لنفسي أبكي ولا لها من القتل أرثي، وإن كنت لم أحب لها طرفة عين تلفا، ولكن أبكي لأهل المقبلين إلي، أبكي لحسين وآل حسين. ثم طلب بعد ذلك من محمد بن الأشعث أن يبلغ حسينا عن لسانه رسالة يطلب إليه فيها عدم المجيء إلى الكوفة. وقد وصلت هذه الرسالة إلى الحسين عليه السلام وهو في زبالة، وهي طريق بين مكة والكوفة.
0: ثم أقبل محمد بن الأشعث بمسلم إلى باب القصر، فاستأذن فأذن له، فأخبر عبيد الله بن زياد بخبر مسلم وضرب بكير إياه، وكان مسلم عطشانا وهو عند باب القصر، وطلب ماء عندما وجد قلة موضوعة على الباب، فقال له مسلم الباهلي: أتراها؟

0: ما أبردها، لا والله لا تذوق منها قطرة حتى تذوق الحميم في نار جهنم.
1: فقال له مسلم: ويحك، من أنت؟ فقال: أنا ابن من عرف الحق إذا أنكرته، ونصح لإمامه إذا غششته، وسمع وأطاع إذا عصيته وخالفته. أنا مسلم بن عمرو الباهلي. فرد عليه مسلم بن عقيل قائلا: لأمك الثقل، ما أجفاك وما أفضك وأقسى قلبك وأغلظك. أنت يا ابن باهلة أولى بالحميم والخلود في نار جهنم مني. ثم تساند وجلس إلى الحائط.
0: فبعث عمرو بن حريث مولاه سليمان فجاءه بقلة، وبعث عمارة غلامه قيسا فجاءه بقلة عليها منديل.

0: والله إن الله يعلم أنك غير صادق، وأنك قلت بغير علم، وأني لست كما ذكرت.
1: ويسترسل مسلم بن عقيل قائلا: وإن أحق بشرب الخمر مني من يلغ في دماء المسلمين ولغا فيقتل النفس التي حرم الله قتالها، ويقتل النفس بغير النفس، ويسفك الدم الحرام، ويقتل على العداوة وسوء الظن، وهو يلهو ويلعب كأن لم يصنع شيئا.
0: فرد عليه ابن زياد: يا فاسق، إن نفسك تمنيك ما حال الله دونه ولم يرك أهله. قال مسلم: فمن أهله يا ابن زياد؟ قال ابن زياد: قال أمير المؤمنين يزيد. قال مسلم: الحمد لله، رضينا بالله حكما بيننا وبينكم. قال ابن زياد: كأنك تظن أن لكم في الأمر شيئا. قال مسلم: وما هو الظن ولكنه اليقين. قال ابن زياد: قتلني الله إن لم أقتلك قتلة لم يقتلها أحد في الإسلام.
1: فرد عليه مسلم قائلا: أما إنك أحق من أحدث في الإسلام حدثا لم يكن منه، أما إنك لا تدع سوء القتلة وقبح المثلة وخبث السريرة ولؤم الغلبة لأحد أحق بها منك.
0: فأخذ ابن زياد يشتمه ويشتم عليا وحسينا وعقيلا، وأخذ مسلم بالسكوت والإعراض عنه. فقال ابن زياد: اصعدوا به فوق القصر، وادعوا بكير بن حمران الأحمري ليضرب عنقه. فصعدوا به وأحضر بكير، فأمره ابن زياد أن يضرب عنق مسلم ويتبع برأسه جسده من أعلى القصر.
1: فصاح مسلم بمحمد بن الأشعث: قم بسيفك دوني، فقد أحقرت ذمتك، أما والله لولا أمانك ما استسلمت. فأعرض محمد، وجعل مسلم يسبح الله ويقدسه ويكبره ويستغفره ويصلي على أنبياء الله وملائكته ويقول: اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وكذبونا وأذلونا. فأشرف به من على القصر فضربت عنقه وأتبع جسده رأسه.
0: ونزل بكير فقال له ابن زياد: وما كان يقول؟ قال: إنه كان يسبح ويستغفر، فلما أدنيته ضربته ضربة لم تغن شيئا، فقال لي: أما ترى في خدش تخدشنيه وقا من دمك أيها العبد؟ فقال زياد: أو فخرا عند الموت؟ ثم قال: أو فخرا عند الموت؟ ثم قال: إيه. قال بكير: وضربته الثانية فقتلته.

0: وقتل مسلم بن عقيل في اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم خروج الحسين عليه السلام من مكة.
1: يقول أهل السير: ولما ورد الحسين زبال أخرج كتابا لأصحابه فقرأه عليهم، وفيه: أما بعد، فقد أتانا خبر فظيع أنه قتل مسلم وهانئ، وخذلنا شيعتنا، فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف، ليس عليه منا ذمام. فتفرق الناس عنه يمينا وشمالا إلا صفوته.
0: ويروى أيضا أن الحسين عليه السلام لما قام من مجلسه بالثعلبية توجه نحو النساء وانعطف على ابنة لمسلم صغيرة،

0: فجعل يمسح على رأسها، فكأنها أحست، فقالت: ما فعل أبي؟ فقالت: ما فعل أبي؟ فقال عليه السلام: يا بني، أنا أبوك. ودمعت عينه، فبكت البنت وبكت النساء لذلك.
1: نزفت دموعي ثم أسلمني الجوى لقارعة ما كان فيها بمسلمي. أجيل وجوه الفكر كيف تخاذلت، بنو مضر الحمراء عن نصر مسلمي. أما كان في الأرباع شخص بمؤمن، وما كان في الأحياء حي بمسلم.
2: وتستمر الرحلة مع شهداء الطف. الإعداد الإذاعي سمير النشمي. شهداء الطف من إخراج حسن الأنصاري.

له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

بعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

0: كانها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة. ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب

0: سبع مرات
1: حسبي الله لا إله

0: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه،

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوم فتحه

0: الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها سبحان الله حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده.
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
1: أذكار الصباح.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية تنزيل الحكيم.

0: الشيء. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق

0: حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
0: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القبطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
3: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

حبك والشوق قالوا ليلة الحلوة عالبر.

ما بعرف وين بغيرنا بعد أي عين.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة

0: في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل. جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
0: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
0: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص البريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
3: دان المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي الاعتداء الأمريكي السعودي الأخير، مبينا رفض المجلس الوزاري للأمن الوطني المساس بالسيادة الوطنية العراقية. العبودي قال في تصريحات صحفية أن بغداد تتبنى الحلول الدبلوماسية لتجنيب المنطقة الأزمات ولا تسمح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار الصديقة، وأن الحكومة لم تمنح أي موافقات مسبقة للضربات نافيا علمها بها، مشيرا إلى أن بغداد طالبت السلطات السعودية بتقديم أدلة وإشراك المعلومات الأمنية للتحقق منها، لافتا إلى عدم إثبات لجان التحقيق العراقية المشكلة أي ادعاءات منسوبة للرياض بوجود قصف من الأراضي العراقية. أكد القائد العام للقوات المسلحة أهمية تعزيز جهاز مكافحة الإرهاب ورفع قدرته على تنفيذ واجباته بأعلى درجات الكفاءة والاحترافية. جاءت تصريحات رئيس الوزراء علي الزيدي لدى زيارته مقر الجهاز، حيث التقى بالقيادات واطلع على مستوى الجاهزية وبحث احتياجاته من الأسلحة والمعدات والتجهيزات اللازمة، إلى جانب تأكيد مواصلة الاهتمام باللياقة البدنية للمقاتلين للحفاظ على جاهزيتهم الميدانية. تأتي زيارة الزيدي عقب يوم من هجوم سعودي أمريكي على مقرات أمنية تابعة لفصائل وتشكيلات هيئة الحج الشعبي. وفي تأكيد جديد خلال أقل من 24 ساعة، صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان بعدم وجود أدلة تثبت انطلاق اعتداءات من الأراضي العراقية، شديدا على أن القوات الأمنية وحدها مسؤولة عن حماية السيادة وحصر السلاح بيد الدولة. وأشار النعمان إلى أن الحكومة تعد خطة أمنية لمنع تكرار الاعتداءات، كما أكد أن زيارة رئيس الوزراء إلى هيئة الحج الشعبي تضمنت توجيهات بتكريم عوائل الشهداء وتوفير الرعاية الكاملة للجرحى. بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين العراق وتركيا. ذكر مجلس القضاء في بيان أن القاضي زيدان التقى الرئيس التركي وبحث معه أهمية تعزيز التعاون العراقي التركي في المجالات القضائية والقانونية، بما يسهم في تطوير آلية التعاون بين المؤسسات القضائية في البلد. مع تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، أصدرت محكمة جنايات الجرح حكما غيابيا بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات لحق النائب السابق باسم خشان بعد إدانته بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة مع فرض غرامة قدرها 10 ملايين دينار، وفي حال عدم دفعها ينفذ بحقه حكم بالحبس الشديد لمدة 2 سنوات بالتعاقب. بحسب قرار المحكمة فإن خشان أدين بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين بطلب مبالغ مالية من أحد المشتكين مقابل مساعدته في إطلاق قروض لمشروع لدى المصرف العقاري في محافظة المثنى عام 2024. أقر المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي بوجود أزمة مالية حقيقية تمر بها البلاد، مؤكدا صحة تصريحات وزير الصحة عبد الحسين الموسوي. أوضح العبودي أن ضخامة المتطلبات الشهرية وتداعيات إغلاق مضيق هرمز على الصادرات ستتسبب في تأخير توزيع رواتب الموظفين لحين اكتمال السيولة المالية لدى وزارة المالية، مؤكدا أن آلية الصرف لن تكون كالسابق. كشف مصدر مصرفي عن وجود نقص في السيولة لدى عدد من المصارف الأهلية في العراق، عازيا ذلك إلى محدودية الإيداعات وتراجع ثقة المواطنين، ما أضعف قدرتها على الوفاء ببعض الالتزامات. أوضح المصدر أن الأزمة قد تدفع إلى دمج عدد من المصارف ضمن مسار إصلاح القطاع المصرفي، مؤكدا أن حقوق المودعين أو المودعين تبقى محفوظة وتتضبط رغم احتمال تأخر استردادها في بعض المجالات.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد.

الصباح رباح والتميز نجاح.

الصباح رباح والتميز نجاح. أول شيء أفهم

الصباح رباح والتميز نجاح. أول شيء أفهم

0: نكتاتي بتوقيت رشيد اف ام. شوية أخبار من رشيد اف ام.
1: لنا المتحدث بالحكومة حيدر العودية لاعتداء الحكومة السعودية الأخير مبينا رفض المجلس الفري للأمن الوطني المساس بسيادة الوطنية العراقية. العبودي قال تصريحات صحفية أن بغداد تبنى الحلول الدبلوماسية لتجنيب منطقة الأزمة ولا تسمح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا اعتداء على دول الجوار الصليحة، وأن الحكومة لم تمنح أي موافقات مسبقة للضربات في علمها بها، مشيرا أن بغداد طالبت السلطات السعودية بتقديم أدلة وإشراك المعلومات الأمنية للحكم منها إلى عدم إثبات للتحقيق العراقي المشكلة أي ادعاءات منسوبة للرياض وجود قصف من الأراضي العراقية. أكد القوات المسلحة أهمية تعزيز جهاز مكافحة الإرهاب ورفع قدرته على تنفيذ واجباته على درجات الكفاءة والاحترافية. جاءت تصريحات رئيس الوزراء علي الزيدي لزيارته مقر الإرهاب، حيث التقى بالقيادات اطلع على مستوى الجاهزية وبحث احتياجه من الأسلحة والمعدات والتجهيزات اللازمة إلى بتأكيد مواصلة الاهتمام باللياقة البنية للمقاتلين للحفاظ على جيتهم من الميدان. تأثير وزيارة الزيدي عقب يوم من سعودي أمريكي طال مقرات أمنية تابعة لوسائل وتشكيلة هيئة الشعبية. وفي أكيد جديد خلال أقل من 24 ساعة صرح الناطق باسم العام للقوات المسلحة صباح النعمان بعدم وجود أدلة تثبت انقطاع اعتداءات من الأراضي العراقية، شددا على أن القوات الأمنية وحدها مسؤولة عن حماية السد وحصر السلاح بيد الدولة. وأشار النعمان أن الحكومة تبدو خطة أمنية لتكرار الاعتداء، فيما أكد أن زيارة رئيس إلى هيئة الحشد الشعبي تضمنت توجيه بتكريم رأي الشهداء وتوفير الرعاية الكاملة للجرحى. بحث رئيس مجلس القضاء إلى القاضي الدكتور فائق زيدان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعزيز التعاون القضائي القانوني بين العراق وتركيا. ذكر مجلس القضاء في بيان أن القاضي زيدان التقى الرئيس

0: التركي وبحث معه أهمية تعزيز التعاون العراقي التركي في المجالات القضائية والقانونية بما يسهم في تطوير آلية التعاون بين المؤسسات القضائية في البلدين. مع تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما غيابيا بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات بحق النائب السابق باسم خشان بعد إدانته بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة مع فرض غرامة قدرها 10 ملايين دينار، وفي حال عدم دفعها ينفذ بحقه حكم بالحبس الشديد لمدة 2 سنة بالتعاقب. وبحسب قرار المحكمة فإن خشان أدين بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين بطلب مبالغ مالية من أحد المشتكين مقابل مساعدته في إطلاق قروض لمشروع لدى المصرف العقاري في محافظة المثنى عام 2024. أقر المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي بوجود أزمة مالية حقيقية تمر بها البلاد، مؤكدا صحة تصريحات وزير الصحة عبد الحسين الموسوي. أوضح العبودي أن ضخامة المتطلبات الشهرية وتداعيات إغلاق مضيق هرمز على الصادرات ستتسبب في تأخير توزيع رواتب الموظفين لحين اكتمال السيولة المالية لدى وزارة المالية، مؤكدا أن آلية الصرف لن تكون كالسابق. كشف مصدر مصرفي عن وجود نقص في السيولة لدى عدد من المصارف الأهلية في العراق، عازيا ذلك إلى محدودية الإيداعات وتراجع ثقة المواطنين، ما أضاف قدرتها على الوفاء ببعض الالتزامات. أوضح المصدر أن الأزمة قد تدفع إلى دمج عدد من المصارف ومن مسار إصلاح القطاع المصرفي، مؤكدا أن حقوق المودعين أو المودعين تبقى محفوظة وفق الضوابط رغم احتمال تأخر استردادها في بعض المجالات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: اسمعوا
1: اسمعوا
0: اسمعوا
1: كل اغانينا
0: كل اغنياتي
2: الفنان نواس امور
0: الفنان احمد الحال الفنان بكر رافق
1: على اذاعه الرشيد اف ام اخوكم الفنان عمر خالد
0: اخوكم الفنان احمد اسماعيل
3: الفنان قاسم السلطان
4: تيسير السفير
5: هيبه البدر
6: اورا ستار
7: جلال خورشي
8: صباح محمود
9: عادل مصطفى علي وبشرح الفنان مروه
10: محمد عبد الجبار
11: اسمعوا كل اغنياتي من اذاعه الرشيد مروه احمد
12: ياسر عبد الوهاب
13: اخوكم نور تيم
14: مرحبا بكم تسمعوا كل اغاني الجديده في الاخبار الجديده ما يكون ظلت تسمعوا على إذاعة الرشيد الأفهم فتحامش عليه معكم حتى نشير

0: شيء.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم، الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي، الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

0: راجعين.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
3: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
3: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم، الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
3: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773 03

0: 57271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
1: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

راديو الرشيد في باجوان 92.1 FM. باجوان 92.1 FM.

0: راجعين.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحق بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-035-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: الله صبرك جانا الموجة وسعنا.
5: يا أخبار من الرشيد أفهم.
6: المتحدث باسم الحكومة حيدر العبود، الاعتداء الأمريكي السعودي الأخير مبينا رفض مجلس الوزراء الوطني المساس بالسيادة الوطنية العليا. العبد قال في تصريحات صحفية أن بلاد تتبنى الدبلوماسية لتنهيب المنطقة تماما وتسمح باستخدام الأراضي العراقية ممتن للاعتداء على الجوار الصليح، وأن لم تمنح فقط مسبقة للضربات خفيا علم هذا، مشيرا إلى أن بغداد طالب السلطات السعودية تقديم أدلة المعلومات الأمنية للتحقق منها، لافتا إلى عدم إثبات لجان التحقيق المشكلة أي ادعاء منسوب الرياض بوجود قن من الأراضي العراقية. أكد العام قوات المسلحة أهمية تعزيز جهاز مكافحة الإرهاب ورفع قدرته على تنفيذ واجبه بأعلى درجات الأداء والاحترافية. جاءت تصريحات رئيس الوزراء علي الزي لدى زيارته مر الجهاز، حيث التقى بالقيادات واطلع على مستوى الجاهزي وبحث احتياجاته من الأسلحة والمعدات تجهيزات اللازمة، إلى جانب تأكيد مواصلة الإهمة باليقنانية للمقاتلين للحفاظ على جيتهم الميدانية. تأتي الزيارة أو تزيد عقب يوم

0: من سعودية أمريكية بمقرات أمنية تابعة لفصائل وتشكيلات هيئة الحشد. وفي تأكيد جديد خلال أقل من 24 ساعة صرح الناطق باسم القائد القوات المسلحة النعمان بعدم وجود أدلة تثبت انطلاق اعتداء من الأراضي العراقية، شددا على أن القوات الأمنية وحدها مسؤولة عن حماية السيادة وحصر السلاح بيد الدولة. وأشار النعماني الحكومة خطة أمنية لمنع تكرار الاعتداءات، فيما أكد أن زيارة رئيس الوزراء هيئة الحشد الشعب ضمنت توجيهات بتكريم عوائل الشهداء وتوفير الرعاية الكاملة للحق. محث رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق مع الرئيس التركي رجب طيب أن تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين العراق وتركيا. أكرر مجلس القضاء في بيان أن القاضي زيدان التقى الرئيس التركي وبحث معه أهمية التعاون العراقي التركي في المجالات القضائية والقانونية، بما يسهم في تطوير آلية التعاون بين المؤسسات القضائية في البلدين. تأييد الحد على أمواله المنقولة وغير المنقولة، أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما غيابيا بالحد الشديد لمدة 3 سنوات بحق النائب السابق باسم خشاب بعد إدانة بطلب مبالية على سبيل الرشوة مع فرض غرامة قدرها 10 ملايين دينار. وفي حال عدم دفعها ينفذ حقه حكم بالحد لمدة 2 سنوات. وحسب قرار المحكمة أن خشان أدين الاتفاق والإجتماع متهمين آخرين بنبي مبالغ مالية من أحد المشتكين مقابل مساعدته في القروض لمشروع للمصرف العقاري في محافظة المثنى عام 2024. أقر المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر الدجي بوجود أزمة مالية حقيقية يمر بها البلاد، مؤكدا صحة تصريحات وزير الصحة عبد الحسين الموسوي. أوضح العبدي أن ضخامة المتطلبات الشهرية وتداعيات إغلاق مضيق هرم على الصادرات ستتسبب في توزيع رواتب الموظفين حين اكتمال السيولة المالية لدى وزارة المالية، مؤكدا أن آلية الصرف لن تكون كالسابق. كشف مصدر مصرفي عن وجود نقص في السيولة لدى من المصارف الأهلية في العراق، عزم ذلك إلى محدودية الإيداعات وتراجع ثقة المواطنين ما رفع قدرتها على الوفاء ببعض الالتزامات. المصدر أن الأزمة تدفع إلى أمج عدد من المصرف ومن أثار إصلاح القطاع الفني، مؤكدا أن حق المودعين أو المودعين تبقى محفوظة وفق الضوابط رغم احتمال استردادها في بعض المجالات.
1: سمعنا شوية أخبار الرشيد أفهم.

حمل تطبيق رشيد من جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى برامجنا الرشيد في جوالك.

0: روح قول له روح يا هوا، روح قول له روح يا هوا، روح قول له.
1: إنها معلومتي،
2: إنها معلومتي،
1: إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها أرشيد أف أم.

0: الجاي. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط،
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للعناية التي تستحقها بزيارتك لدكتورة نهى وهاب في عيادة روماتيم الكائن في شمال الأطباء مع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماما، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: صبريك ورجع عالجة واسمع
4: شوية أخبار. رشيد أف أم.
5: بنى المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودية لاعتداء الأمريكي السعودي أخير، مبينا رفض المجلس الوزاري للأمن الوطني المساس بالسيادة الوطنية العراقية. العبودية في تصريحات صحفية أن بغداد تبنى الحلول الدبلوماسية لتجنيب المنطقة الأزياء ولا تمح باستخدام الأراضي العراقية منطلقة الاعتداء على دول الجوار الصليفة، وأن الحكومة لم تمنح أي موافقات مسبقة للضربات نافيا علمها بها، مشيرا إلى أن بغداد طالبت السلطات السعودية بتقديم أدلة وإشراك المعلومات الأمنية للتحقق منها، لافتا إلى عدم إثبات لجان التحقيق العراقية المشكلة أي ادعاءات منسوبة للرياض بوجود قصف من الأراضي العراقية. أكد القائد العام للقوات المسلحة أهمية تعزيز جهاز مكافحة الإرهاب ورفع قدرته على تنفيذ واجباته بأعلى درجات الكفاءة.

0: والاحترافية. جاءت تصريحات رئيس الوزراء علي الزيدي لدى زيارته مقر الجهاز، حيث التقى بالقيادات واطلع على مستوى الجاهزية وبحث احتياجاته من الأسلحة والمعدات والتجهيزات اللازمة، إلى جانب تأكيد مواصلة الاهتمام باللياقة البدنية للمقاتلين للحفاظ على جاهزيتهم الميدانية. تأتي زيارة الزيدي عقب يوم من هجوم سعودي أمريكي على مقرات أمنية تابعة لفصائل وتشكيلات هيئة الحشد الشعبي. وفي تأكيد جديد، خلال أقل من 24 ساعة صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان بعدم وجود أدلة تثبت انطلاق اعتداءات من الأراضي العراقية، شددا على أن القوات الأمنية وحدها مسؤولة عن حماية السيادة وحصر السلاح بيد الدولة. وأشار النعماني إلى أن الحكومة تعد خطة أمنية لمنع تكرار الاعتداءات، فيما أكد أن زيارة رئيس الوزراء إلى هيئة الحشد الشعبي تضمنت توجيهات بتكريم عوائل الشهداء وتوفير الرعاية الكاملة للجرحى. بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين العراق وتركيا. ذكر مجلس القضاء في بيان أن القاضي زيدان التقى الرئيس التركي وبحث معه أهمية تعزيز التعاون العراقي التركي في المجالات القضائية والقانونية، بما يسهم في تطوير آلية التعاون بين المؤسسات القضائية في البلدين. مع تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما غيابيا بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات بحق النائب السابق باسم خشان بعد إدانته بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة مع فرض غرامة قدرها 10 ملايين دينار، وفي حال عدم دفعها ينفذ بحقه حكم بالحبس الشديد لمدة 2 سنة بالتعاقب. وبحسب قرار المحكمة، فإن خشان أدين بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين بطلب مبالغ مالية من أحد المشتكين مقابل مساعدته في إطلاق قروض لمشروع لدى المصرف العقاري في محافظة المثنى عام 2024. أقر المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي بوجود أزمة مالية حقيقية تمر بها البلاد، مؤكدا صحة تصريحات وزير الصحة عبد الحسين الموسوي. أوضح العبودي أن ضخامة المتطلبات الشهرية وتداعيات إغلاق مضيق هرمز على الصادرات ستتسبب في تأخير توزيع رواتب الموظفين لحين اكتمال السيولة المالية لدى وزارة المالية، مؤكدا أن آلية الصرف لن تكون كالسابق. كشف مصدر مصرفي عن وجود نقص في السيولة لدى عدد من المصارف الأهلية في العراق، عازيا ذلك إلى محدودية الإيداعات وتراجع ثقة المواطنين، ما أضعف قدرتها على الوفاء ببعض الالتزامات. أوضح المصدر أن الأزمة قد تدفع إلى دمج عدد من المصارف ومن مسار إصلاح القطاع المصرفي، مؤكدا أن حقوق المودعين تبقى محفوظة وفق الضوابط رغم احتمال تأخر استردادها في بعض المجالات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

تستمعون إليها. تستمعون إليها. وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: الابداع والاخر من الرشيد اف ام.
1: ان طال وقت وقوفك في اشاره المرور فلا يجب اختلاس النظر او التمعن فيما تحتويه السياره التي بجانبك احتراما لخصوصيه غيرك، خاصه ان كان هناك فتيات او سيدات.
0: انت والاخر من الرشيد اف ام.

0: يبدأ والآخر من الرشيد فأم.
1: قم بصيانة دورية للسيارة لتتجنب مشاكل كهربائية أو ميكانيكية قد تؤدي إلى نشوب حريق، وتجنب التدخين داخل السيارة أو ترك مواد قابلة للاشتعال فيها مثل زجاجات العطور، الأجهزة المحمولة، البطاريات والشاحن والولاعات، اسطوانات الغاز. وتأكد من وجود طفاية الحريق في سيارتك وتكون صالحة للاستخدام وأنك تعرف كيفية استخدامها.
0: أنت والآخر من الرشيد فأم.

0: معلومتي،
1: فيها معلومتي،
0: إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها أرشيد FM.

0: الحاجة.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: دان المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي الاعتداء الأمريكي السعودي الأخير، مبينا رفض المجلس الوزاري للأمن الوطني المساس بالسيادة الوطنية العراقية. العبودي قال في تصريحات صحفية أن بغداد تتبنى الحلول الدبلوماسية لتجنيب المنطقة الأزمات، ولا تسمح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار الصليحة، وأن الحكومة لم تمنح أي موافقات مسبقة للضربات نافيا علمها بها، مشيرا إلى أن بغداد طالبت السلطات السعودية بتقديم أدلة وإشراك المعلومات الأمنية للتحقق منها، لافتا إلى عدم إثبات لجان التحقيق العراقية المشكلة أي ادعاءات منسوبة للرياض بوجود قصف من الأراضي العراقية. أكد القائد العام للقوات المسلحة أهمية تعزيز جهاز مكافحة الإرهاب ورفع قدرته على تنفيذ واجباته بأعلى درجات الكفاءة والاحترافية. جاءت تصريحات رئيس الوزراء علي الزيدي لدى زيارته مقر الجهاز، حيث التقى بالقيادات واطلع على مستوى الجاهزية وبحث احتياجاته من الأسلحة والمعدات والتجهيزات اللازمة، إلى جانب تأكيد مواصلة الاهتمام باللياقة البدنية للمقاتلين للحفاظ على جاهزيتهم الميدانية. تأتي زيارة الزيدي عقب يوم من هجوم سعودي أمريكي على مقرات أمنية تابعة لفصائل وتشكيلات هيئة الحشد الشعبي. وفي تأكيد جديد، خلال أقل من 24 ساعة صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان بعدم وجود أدلة تثبت انطلاق اعتداءات من الأراضي العراقية، شددا على أن القوات الأمنية وحدها مسؤولة عن حماية السيادة وحصر السلاح بيد الدولة. وأشار النعمان إلى أن الحكومة تعد خطة أمنية لمنع تكرار الاعتداءات، فيما أكد أن زيارة رئيس الوزراء إلى هيئة الحشد الشعبي تضمنت توجيهات بتكريم عوائل الشهداء وتوفير الرعاية الكاملة للجرحى. بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين العراق وتركيا. ذكر مجلس القضاء في بيان أن القاضي زيدان التقى الرئيس التركي وبحث معه أهمية تعزيز التعاون العراقي التركي في المجالات القضائية والقانونية، بما يسهم في تطوير آلية التعاون بين المؤسسات القضائية في البلدين. مع تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما غيابيا بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات بحق النائب السابق باسم خشان، بعد إدانته بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة مع فرض غرامة قدرها 10 ملايين دينار، وفي حال عدم دفعها ينفذ بحقه حكم بالحبس الشديد لمدة 2 سنة بالتعاقب، حكم بالحبس الشديد لمدة 2 سنة بالتعاقب. وبحسب قرار المحكمة فإن خشان أدين بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين بطلب مبالغ مالية

0: من أحد المشتكين مقابل مساعدته في إطلاق قروض لمشروع لدى المصرف العقاري في محافظة المثنى عام 2024. أقر المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي بوجود أزمة مالية حقيقية تمر بها البلاد، مؤكدا صحة تصريحات وزير الصحة عبد الحسين الموسوي. أوضح العبودي أن ضخامة المتطلبات الشهرية وتداعيات إغلاق مضيق هرمز على الصادرات ستتسبب في تأخير توزيع رواتب الموظفين لحين اكتمال السيولة المالية لدى وزارة المالية، مؤكدا أن آلية الصرف لن تكون كالسابق. كشف مصدر مصرفي عن وجود نقص في السيولة لدى عدد من المصارف الأهلية في العراق، عازيا ذلك إلى محدودية الإيداعات وتراجع ثقة المواطنين، ما أضعف قدرتها على الوفاء ببعض الالتزامات. أوضح المصدر أن الأزمة قد تدفع إلى دمج عدد من المصارف ومن مسار إصلاح القطاع المصرفي، مؤكدا أن حقوق المودعين تبقى محفوظة وفق الضوابط رغم احتمال تأخر استردادها في بعض المجالات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

في القلب، إنها في الروح، إنها في الروح، إنها بالجو، إنها بالجو.

الرشيد اف ام. نعم تريد اليوم.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. توقيت الرشيد أف أم.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

حرمان وقاسية اتغير ليه اتغير ليه حتى سواء

ريتو يطول لو كان ده حلم يا ريتو يطول علشان نفضل نحلم

0: المراجعين.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
5: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها.

0: خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم. وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
1: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: دان المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي الاعتداء الأمريكي السعودي الأخير، مبينا رفض المجلس الوزاري للأمن الوطني المساس بالسيادة الوطنية العراقية. العبودي قال في تصريحات صحفية أن بغداد تتبنى الحلول الدبلوماسية لتجنيب المنطقة الأزمات، ولا تسمح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار الصديقة، وأن الحكومة لم تمنح أي موافقات مسبقة للضربات نافيا علمها بها، مشيرا إلى أن بغداد طالبت السلطات السعودية بتقديم أدلة وإشراك المعلومات الأمنية للتحقق منها، لافتا إلى عدم إثبات لجان التحقيق العراقية المشكلة أي ادعاءات منسوبة للرياض بوجود قصف من الأراضي العراقية. أكد القائد العام للقوات المسلحة أهمية تعزيز جهاز مكافحة الإرهاب ورفع قدرته على تنفيذ واجباته بأعلى درجات الكفاءة والاحترافية. جاءت تصريحات رئيس الوزراء علي الزيدي لدى زيارته مقر الجهاز، حيث التقى بالقيادات واطلع على مستوى الجاهزية وبحث احتياجاته من الأسلحة والمعدات والتجهيزات اللازمة، إلى جانب تأكيد مواصلة الاهتمام باللياقة البدنية للمقاتلين للحفاظ على جاهزيتهم الميدانية. تأتي زيارة الزيدي عقب يوم من هجوم سعودي أمريكي على مقرات أمنية تابعة لفصائل وتشكيلات هيئة الحشد الشعبي. وفي تأكيد جديد، خلال أقل من 24 ساعة صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان بعدم وجود أدلة تثبت انطلاق اعتداءات من الأراضي العراقية، شددا على أن القوات الأمنية وحدها مسؤولة عن حماية السيادة وحصر السلاح بيد الدولة. وأشار النعمان إلى أن الحكومة تعد خطة أمنية لمنع تكرار الاعتداءات، فيما أكد أن زيارة رئيس الوزراء إلى هيئة الحشد الشعبي تضمنت توجيهات بتكريم عوائل الشهداء وتوفير الرعاية الكاملة للجرحى. بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين العراق وتركيا. ذكر مجلس القضاء في بيان أن القاضي زيدان التقى الرئيس التركي وبحث معه أهمية تعزيز التعاون العراقي التركي في المجالات القضائية والقانونية، بما يسهم في تطوير آلية التعاون بين المؤسسات القضائية في البلدين. مع تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما غيابيا بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات بحق النائب السابق باسم خشان بعد إدانته بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة مع فرض غرامة قدرها 10 ملايين دينار، وفي حال عدم دفعها ينفذ بحقه حكم بالحبس الشديد لمدة 2 سنة بالتعاقب. وبحسب قرار المحكمة، فإن خشان أدين بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين بطلب مبالغ مالية من أحد المشتكين مقابل مساعدته في إطلاق قروض لمشروع لدى المصرف العقاري في محافظة المثنى عام 2024. أقر المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي بوجود أزمة مالية حقيقية تمر بها البلاد، مؤكدا صحة تصريحات وزير الصحة عبد الحسين الموسوي. أوضح العبودي أن ضخامة المتطلبات الشهرية وتداعيات إغلاق مضيق هرمز على الصادرات ستتسبب في تأخير توزيع رواتب الموظفين لحين اكتمال السيولة المالية لدى وزارة المالية، مؤكدا أن آلية الصرف لن تكون كالسابق. كشف مصدر مصرفي عن وجود نقص في السيولة لدى عدد من المصارف الأهلية في العراق، عازيا ذلك إلى محدودية الإيداعات وتراجع ثقة المواطنين، ما أضاف قدرتها على الوفاء ببعض الالتزامات. أوضح المصدر أن الأزمة قد تدفع إلى دمج عدد من المصارف ضمن مسار إصلاح القطاع المصرفي، مؤكدا أن حقوق المودعين تبقى محفوظة وفق الضوابط رغم احتمال تأخر استردادها في بعض المجالات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: أجمل الأغاني التسعينية

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: لتتجنب المخاطر عند قيادتك للدراجة النارية، احمي نفسك بارتداء الخوذة، وتجنب استخدام الأجهزة التي تصرف انتباهك أثناء القيادة مثل سماعات الأذن أو الهاتف، واترك مسافة أمان بينك وبين السيارات خاصة في الزحام، ولا تقود بسرعة عالية حتى لا تتعرض لأي تصادم على الطريق.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: أنت والآخر من الرشيد فأم
1: في حال قام أحد بسكب أي سائل على ملابسك في مكان عام، فلا ترفع صوتك ولا تستخدم أي ألفاظ جارحة، وابقى هادئا ولطيفا واذهب لغسل ثيابك، وابتعد عن الصراخ أو شتم المسبب كرد فعل عن الأمر حتى لا تخلق لنفسك مشهدا أكثر إحراجا. وبدلا من الصراخ تصرف بإيجابية مع الموقف قدر الإمكان لتتلقى الاحترام والتقدير لحسن تصرفك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
1: امدح السلوك للشخص تنمو الثقة للغرور. قل أحسنت في مشاركتك، لا أنت ذكي دائما. قال ابن خلدون: الطفل ينشأ على ما عوده مربيه. الكلمات تبني أو تهدم، فاختر ما تبني به.
0: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا. انتباه انتباه انتباه، وأنت تقود السيارة علي الراديو واستمتع لأجمل الأغاني التسعينية على الرشيد FM.

تابعوا صفحة راديو الرشيد اف ام على الفيسبوك واعطي رأيك وشارك برامجنا الرشيد في فيسبوك.

0: الرشيد أف أم أقوى إذاعة راجعين. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق

0: شفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-335-7271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
3: أفاد مصدر في هيئة النزاهة بتنفيذ أوامر قبض بحق مدير مرور كركوك العميد محمد إسماعيل علي ومدير شؤون العقيد محمد عطية محمد إلى جانب عدد من الضباط والموظفين بالمحافظة. وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية التحقق في قضية تتعلق بتسلم رشن، فيما أكد المصدر استمرار الإجراءات القانونية والتحقيقية بحق جميع المتهمين لضمان استكمال ملف القضية. كشف وزير المالية في القضية. كشف وزير المالية فالح الساري عن عجز مالي حقيقي يعرقل استكمال صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية. وأوضح الساري أن الوزارة صرفت خلال الأيام الماضية نحو 3 تريليونات دينار لعدد من الوزارات، فيما تبلغ السيولة المتوفرة حاليا نحو 1.5 تريليون دينار، وتسعى إلى رفعها إلى 1.650 مليار دينار تمهيدا لإطلاق رواتب المتقاعدين. كشفت مصادر لموقع المونيتر أن الجيش الأمريكي بدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من انسحاب العسكري من العراق عبر سحب آخر قواته المتبقية في إقليم كردستان. وأشارت إلى أن عملية الانسحاب تتضمن أيضا نقل منظومات الدفاع الجوي والرادارات والمعدات العسكرية ضمن ترتيبات إنهاء المهمة العسكرية الأمريكية والانتقال إلى إطار جديد من التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن. حذر مصدر حكومي رفيع من أن دولا خليجية وسوريا والأردن أبلغت بغداد بأنها ستلجأ إلى ضرب مقر الفصائل المسلحة داخل العراق بشكل أقوى في حال تعرضت لهجمات جديدة تنطلق من الأراضي العراقية. ويعكس التحذير اتساع الضغط الإقليمي على الحكومة لحصر السلاح ومنع استخدام البلاد منصة لاستهداف الجوار وسط مخاوف من انتقال الردود العسكرية إلى الداخل العراقي. هذا وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي الزيدي قد وجه برفع مستوى الإنذار والجاهزية في جميع المعسكرات والقواعد وفي مقدمتها المقرات الرسمية لتشكيلات الحشد الشعبي، مع تحديث الخطط الاستخبارية الوقائية لإحباط أي استهدافات أو محاولات اختراق. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة شدد على أن الإجراءات الحالية تتجه نحو التسريع في تنفيذ خطة التجهيز والتسليح الخاصة بمنظومات الرادار والكشف المبكر والدفاع الجوي الحديثة، مشيرا إلى أن حماية الأمن الداخلي مسؤولية حصرية لمؤسسات الدولة العسكرية والأمنية. مصادر أمنية كشفت عن فرض إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة السعودية ببغداد بالتزامن مع تقييد عدد من البعثات الغربية حركة موظفيها ومراجعة خطط الإجلاء. وأوضحت المصادر أن السلطات العراقية دفعت بقوات إضافية إلى محيط السفارة السعودية، فيما قيدت بعثات غربية حركة موظفيها وراجعت خطط الإجلاء خشية تحول البعثات الدبلوماسية إلى أهداف عقب الضربات السعودية الأمريكية على فصائل مسلحة داخل العراق. ذكرت رويترز أن ناقلة عملاقة تحمل نحو 2 مليون برميل من خام البصرة عبرت مضيق هرمز متجهة إلى الصين رغم استمرار محدودية حركة السفن في الممر الحيوي. وأشارت إلى أن الناقلة حملت شحنتها في 25 تموز، فيما تستعد ناقلة أخرى للتحميل من ميناء البصرة مطلع آب وسط مخاطر عسكرية وارتفاع كلف التأمين وتأخر العبور.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

الرشيد أفهم إذاعتك ثبتها.

تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

ماري، حيث تبدأ الإبسامة ويولد الجمال، مع طبيب أسنان الدكتور محمد الجلالي والدكتور يوسف عار. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة، نرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لسنانك نقاها إلى بيض يضيء ملامحك، مرورا بعلاج دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري إبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا خلال الرقم 07

0: من العراق عبر سحب آخر قواته المتبقية في إقليم كردستان. وأشارت إلى أن عملية الانسحاب تتضمن أيضا نقل منظومات الدفاع الجوي والرادارات والمعدات العسكرية ضمن ترتيبات إنهاء المهمة العسكرية الأمريكية والانتقال إلى إطار جديد من التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن. حذر مصدر حكومي رفيع من أن دولا خليجية وسوريا والأردن أبلغت بغداد بأنها ستلجأ إلى ضرب مقر الفصائل المسلحة داخل العراق بشكل أقوى في حال تعرضت لهجمات جديدة تنطلق من الأراضي العراقية ويعكس التحذير اتساع الضغط الإقليمي على الحكومة لحصر السلاح ومنع استخدام البلاد منصة لاستهداف الجوار وسط مخاوف من انتقال الردود العسكرية إلى الداخل العراقي. هذا وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي الزيدي قد وجه برفع مستوى الإنذار والجاهزية في جميع المعسكرات والقواعد وفي مقدمتها المقرات الرسمية لتشكيلات الحشد الشعبي مع تحديث الخطط الاستخبارية الوقائية لإحباط أي استهدافات أو محاولات اختراق. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة شدد على أن الإجراءات الحالية تتجه نحو التسريع في تنفيذ خطة التجهيز والتسليح الخاصة بمنظومات الرادار والكشف المبكر والدفاع الجوي الحديثة، مشيرا إلى أن حماية الأمن الداخلي مسؤولية حصرية لمؤسسات الدولة العسكرية والأمنية. مصادر أمنية كشفت عن فرض إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة السعودية ببغداد بالتزامن مع تقييد عدد من البعثات الغربية حركة موظفيها ومراجعة خطط الإجلاء. وأوضحت المصادر أن السلطات العراقية دفعت بقوات إضافية إلى محيط السفارة السعودية فيما قيدت بعثات غربية حركة موظفيها وراجعت خطط الإجلاء خشية تحول البعثات الدبلوماسية إلى أهداف عقب الضربات السعودية الأمريكية على فصائل مسلحة داخل العراق. ذكرت رويترز أن ناقلة عملاقة تحمل نحو 2 مليون برميل من خام البصرة عبرت مضيق هرمز متجهة إلى الصين رغم استمرار محدودية حركة السفن في الممر الحيوي. وأشارت إلى أن الناقلة حملت شحنتها في 25 تموز فيما تستعد ناقلة أخرى للتحميل من ميناء البصرة مطلع آب وسط مخاطر عسكرية وارتفاع كلف التأمين وتأخر العبور.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: Bene, bene, coraggio.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-335-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
6: أفاد مصدر في هيئة النزاهة بتنفيذ أوامر قبض بحق مدير مرور كركوك العميد محمد إسماعيل علي ومدير شؤون العقيد محمد عطية محمد، إلى جانب عدد من الضباط والموظفين بالمحافظة. وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية التحقق في قضية تتعلق بتسلم رشن، فيما أكد المصدر استمرار الإجراءات القانونية والتحقيقية بحق جميع المتهمين لضمان استكمال ملف القضية. كشف وزير المالية فالح الساري عن عجز مالي حقيقي يعرقل استكمال صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدين.

0: وأشارت إلى أن عملية الانسحاب تتضمن أيضا نقل منظومات الدفاع الجوي والرادارات والمعدات العسكرية ضمن ترتيبات إنهاء المهمة العسكرية الأمريكية والانتقال إلى إطار جديد من التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن. حذر مصدر حكومي رفيع من أن دولا خليجية وسوريا والأردن أبلغت بغداد بأنها ستلجأ إلى ضرب مقر الفصائل المسلحة داخل العراق بشكل أقوى في حال تعرضت لهجمات جديدة تنطلق من الأراضي العراقية. ويعكس التحذير اتساع الضغط الإقليمي على الحكومة لحصر السلاح ومنع استخدام البلاد منصة لاستهداف الجوار وسط مخاوف من انتقال الردود العسكرية إلى الداخل العراقي. هذا وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي الزيدي قد وجه برفع مستوى الإنذار والجاهزية في جميع المعسكرات والقواعد وفي مقدمتها المقرات الرسمية لتشكيلات الحشد الشعبي مع تحديث الخطط الاستخبارية الوقائية لإحباط أي استهدافات أو محاولات اختراق. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة شدد على أن الإجراءات الحالية تتجه نحو التسريع في تنفيذ خطة التجهيز والتسليح الخاصة بمنظومات الرادار والكشف المبكر والدفاع الجوي الحديثة، مشيرا إلى أن حماية الأمن الداخلي مسؤولية حصرية لمؤسسات الدولة العسكرية والأمنية. مصادر أمنية كشفت عن فرض إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة السعودية ببغداد بالتزامن مع تقييد عدد من البعثات الغربية حركة موظفيها ومراجعة خطط الإجلاء. وأوضحت المصادر أن السلطات العراقية دفعت بقوات إضافية إلى محيط السفارة السعودية فيما قيدت بعثات غربية حركة موظفيها وراجعت خطط الإجلاء خشية تحول البعثات الدبلوماسية إلى أهداف عقب الضربات السعودية الأمريكية على فصائل مسلحة داخل العراق. ذكرت رويترز أن ناقلة عملاقة تحمل نحو 2 مليون برميل من خام البصرة عبرت مضيق هرمز متجهة إلى الصين رغم استمرار محدودية حركة السفن في الممر الحيوي. وأشارت إلى أن الناقلة حملت شحنتها في 25 تموز فيما تستعد ناقلة أخرى للتحميل من ميناء البصرة مطلع آب وسط مخاطر عسكرية وارتفاع كلف التأمين وتأخر العبور.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: قالوا في الحسين عليه السلام. لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير ودققت النظر في صفحات كربلاء واتضح لي أن الهند إذا أرادت إحراز النصر فلا بد لها من اقتفاء سيرة الإمام الحسين. المهاتما غاندي محرر الهند.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم.

شهداء الطف. الإعداد الإذاعي سمير النشمي. شهداء الطف، إخراج حسن الأنصاري.

0: لقائنا لهذا اليوم سنتناول إحدى شخصيات الطف المهمة. إنها شخصية مسلم بن عقيل بن أبي طالب عليهم السلام.
1: أمه أم ولد تسمى عليا، اشتراها عقيل بن أبي طالب من الشام أيام معاوية بن أبي سفيان. ومما يروى بهذا الصدد أن معاوية بن أبي سفيان قال لعقيل بن أبي طالب يوما: هل من حاجة فأقضيها لك؟ فرد عليه عقيل: نعم، جارية عرضت علي وأبى أصحابها أن يبيعوها إلا ب40,000 درهم.
0: تقول الرواية: فأحب معاوية أن يمازحه فقال له: وما تصنع بجارية قيمتها 40,000 وأنت أعمى تشتري بجارية قيمتها 40 درهما؟ فرد عليه عقيل: لعلها تلد لي غلاما إذا أغضبته. ضرب عنقك بالسيف. فضحك معاوية وقال: مازحناك يا أبا يزيد. وأمر معاوية واشتريت له الجارية التي أولد منها مسلما.
1: فلما أتت السنون على مسلم ومات أبوه عقيل، قال مسلم لمعاوية: إن لي أرضا بمكان كذا من المدينة، وقد أعطيت بها 100,000، وقد أحببت أن أبيعك إياها فادفع لي ثمنها. فأمر معاوية بقبض الأرض ودفع الثمن إليه.
0: وبلغ هذا الفعل الحسين عليه السلام فكتب إلى معاوية: أما بعد، فإنك غررت غلاما من بني هاشم فابتعت منه أرضا لا يملكها، فاقبض منه ما دفعته إليه واردد إلينا أرضنا.
1: وتمضي الرواية قائلة: فبعث معاوية إلى مسلم فأقرأه كتاب الحسين عليه السلام وقال له: أردد علينا ما لنا وخذ أرضك، فإنك بعت ما لا تملك.
0: فرد عليه مسلم قائلا: أما دون أن أضرب رأسك بالسيف فلا. فاستلقى معاوية ضاحكا يضرب برجليه ويقول له: يا بني، هذا والله قاله لي أبوك حين ابتعت له أمك. ثم كتب معاوية بعد ذلك إلى الحسين عليه السلام: إني قد رددت أرضكم وسوغت مسلما ما أخذ.
1: إن أهل الكوفة لما كتبوا إلى الحسين عليه السلام يطلبون منه القدوم إليهم، جعله هذا الأمر أن يرسل إليهم مسلما بادئ ذي بدء، حيث سرحه مع قيس بن مسهر وعبد الرحمن بن عبد الله وجماعة من الرسل، وأمره عليه السلام بتقوى الله وكتمان أمره واللطف. فإن رأى الناس مجتمعين عجل إليه بذلك، وكتب عليه السلام إليهم: أما بعد، فقد أرسلت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، وأمرته أن يكتب لي إن رآكم مجتمعين. فلعمري ما الإمام إلا من قام بالحق.
0: فخرج مسلم بن عقيل من مكة في أواخر شهر رمضان، وأتى المدينة فصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وودع أهله وخرج. فاستأجر دليلين من قيس فجارا عن الطريق، واشتد عليهما العطش فلم يلبثا أن ماتا.
1: ولكن مسلما أقبل ومن معه حتى انتهوا إلى الماء، وقد أشار الدليلان إليهما عليه. فكتب مسلم مع قيس إلى الحسين عليه السلام: من المضيق من بطن خبت، وهو ماء لقبيلة كلب. أما بعد، فإني خرجت من المدينة ومعي دليلان فجارا عن الطريق وعطشنا، فلم يلبثا أن مات وانتهينا إلى الماء فلم ننجو إلا بحشاشة أنفسنا، وقد تطيرت من وجهي هذا.
0: وبعد أن وصل كتابه إلى الحسين عليه السلام كتب إليه قائلا: أما بعد، فقد خشيت أن يكون حملك على هذا غير ما تذكر، فامضي لوجهك الذي وجهتك له والسلام.
1: فسار مسلم حتى مر بماء لطي فنزل عنده، ثم ارتحل فإذا رجل قد رمى ظبيا حين أشرف له فصرعه، فقال مسلم: يقتل عدونا إن شاء الله.
0: وأقبل مسلم حتى دخل الكوفة، فنزل دار المختار بن أبي عبيد، فحضرته الشيعة واجتمعت له، فقرأ عليهم كتاب الحسين عليه السلام الذي أجابهم به، فأخذوا يبكون. وخطب لي خطباؤهم كعابس الشاكري وحبيب الأسدي، فبلغ ذلك النعمان بن بشير الأنصاري، وكان عامل يزيد على الكوفة، فخرج وخطب الناس وتوعدهم ولان في كلامه. فقام إليه عبد الله بن مسلم بن سعيد الحضرمي حليف بني أمية، فأنبه وخرج، فكتب هو وعمارة ابن عقبة إلى يزيد بأمر النعمان بأنه ضعيف أو يتضاعف.
1: وأخذ الناس يبايعون مسلما حتى انتهى ديوانه إلى 18,000 مبايع أو أكثر، فكتب إلى الحسين عليه السلام بذلك مع عابس بن أبي شبيب الشاكري، وسأله الإعجال بالقدوم عليه لاشتياق الناس إليه.

0: عبداً ما آل إليه أمر مسلم بن عقيل وضعف والي الكوفة النعمان بن بشير، استشار ذويه في من يولي، فأشار عليه سرجون مولى أبيه بعبيد الله بن زياد، وأخرج إليه عهد أبيه معاوية فيه، فولاه وكتب إليه بولاية المصرين مع مسلم بن عمرو الباهلي، فسار مسلم حتى ورد البصرة. وقد كان الحسين عليه السلام كتب إلى أهل البصرة مع مولاه سليمان، فصلبه عبيد الله وتهدد الناس.
1: وخلف عبيد الله بن زياد مكانه على البصرة أخاه عثمان، وخرج إلى الكوفة، وأخرج معه شريك الأعور ومسلم بن عمرو وجماعة من خاصته، فساروا، فجعل شريك يتساقط في الطريق ليعرج إليه عبيد الله فيقيم عليه، فيبادر الحسين عليه السلام الكوفة قبل دخوله فيتمكن من الناس. ولكن الحسين لم يكن قد خرج من مكة كما ظن شريك.
0: هذا وأن عبيد الله لم يعرج على شريك كلما سقط كما زعم، فدخل عبيد الله قبل أصحابه فظن الناس أنه الحسين عليه السلام لتشبهه به لباسا ولثاما، فدخل القصر والنعمان يظنه الحسين عليه السلام، والناس تقول له مرحبا بابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتتبعه. فسد النعمان باب القصر فصاح به عبيد الله افتح لا فتحت.
1: هنا وفي هذا الموقف عرف الناس أنه ليس الحسين عليه السلام بل هو عبيد الله بن زياد. فتحت باب القصر فدخل عبيد الله وتفرق الناس، وبات مسلم ليلته تلك والناس حوله. فلما أصبح دخل شريك الكوفة فنزل على هانئ بن عروة فزاره مسلم وعاده، فقال شريك لمسلم أرأيت لو عادني عبيد الله أكنت قاتله؟ قال مسلم نعم. فبقي عند هانئ وأصبح عبيد الله، فبعث عينا له من مواليه يتوصل إلى مسلم. وعاد شريك بن الأعور فلم يحب مسلم قتله حتى ظهر من تلويحات شريك لعبيد الله.
0: وتمضي الرواية قائلة فنهض ومات شريك، وأخبره عينه أن مسلما عند هانئ، فأرسل رجالا على هانئ وحبسه، فجمع مسلم أصحابه وعقد لعبيد الله بن عمرو بن عزيز الكندي على ربع كند وربيعة، وقال له سر أمامي في الخيل.
1: وعقد لمسلم بن عوسجة على ربع مذحج وأسد، وقال انزل في الرجال. وعقد لأبي تمامة الصائدي على ربع تميم وهمدان، وعقد أيضا للعباس بن جعدة الجدلي على ربع المدينة.
0: ثم أقبل نحو القصر وأحاطوا به حتى أمر عبيد الله بسد الأبواب، فأشرف من القصر أشراف الكوفة يخذلون الناس بالترغيب والترهيب، فما أمسى المساء إلا وقد انفض الجمع من حول مسلم.
1: خرج من المسجد منفردا لا يدري أين يتوجه، فمر بدار امرأة يقال لها طوعة، كانت زوجة لأشعث بن قيس، ثم تزوجها أسيد الحضرمي فولدت منه بلالا ومات أسيد عنه. طلب مسلم بن عقيل من هذه المرأة أن تسقيه ماء فسقته وشرب، فوقف أمام دارها لا يتحرك.
0: فقالت له ما وقوفك هنا؟ فعلمها أنه مسلم بن عقيل، وأنه أمسى وحيدا وقد تفرق الناس عنه، وأنه لا يعرف من أين يذهب أو من أين يأتي، ولا يوجد عنده مكانا يؤوي إليه. ثم استضافها واعدا إياها أن يرد لها هذا الجميل فيما بعد، فما كان من هذه المرأة طوع إلا أن أضافته فأخفته ببيت لها غير البيت الذي تعيش فيه.
1: ولكن ابنها بلالا استرابها بكثرة الدخول والخروج إلى ذلك البيت، فطلب منها بإلحاح أن تخبره بما يجري، فاستحلفته ألا يفشي هذا السر، ثم أخبرته بخبر مسلم. وفي صباح اليوم التالي أسر إلى محمد بن الأشعث بخبر مسلم ومبيته عندهم، وبادر الأخير بإيصال الخبر إلى ابن زياد، فأمر ابن زياد عندها أن يأتوا به إليه.
0: فلما سمع مسلم حوافر الخيل خرج من مخبئه وبيده سيفه، فقاتل القوم قتالا شديدا، ولشدته وعدم قدرتهم على السيطرة عليه جعلوا يوقدون أطنان القصب ويرمونها عليه ويرضخونه بالحجارة من السطوح، وهو ما يزال يضرب فيهم بسيفه ويقول متحمسا: أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، كل امرئ يوما ملاق شرا، أو يخلط البارد سخنا مرا، ود شعاع نفسي فاستقر، أخاف أن أكذب أو أغرى.
1: ثم تضارب هو وبكير بن حمران الأحمري بضربتين، فضرب بكير ثم مسلم فقطع شفته العليا، وأسرع السيف في السفلى ونصلت لها ثنيتاه، فضربه مسلم ضربة منكرة في رأسه، وثنى بأخرى على حبل عاتقه حتى كادت تأتي على جوفه، فاستنقذه أصحابه.
0: هذا وقد أمنه محمد بن الأشعث وكذلك من كان معه من الرجال، بعدما أثخن مسلم بالجراح بسبب الحجارة التي رميت عليه وأطنان القصب المحروق. عندها قال لهم مسلم: لو لم تؤمنونني ما وضعت يدي في أيديكم. ثم حملوه على بغلة وجردوه من سلاحه، وكان هذا كما قال مسلم أول الغدر وبكى.
1: ولكن عمرو السلمي قال له متشفيا: إن من يطلب مثل الذي تطلب إذا نزل به مثل الذي نزل بك لم يبكي. فرد عليه مسلم بن عقيل قائلا: إني والله ما لنفسي أبكي ولا لها من القتل أرثي، وإن كنت لم أحب لها طرفة عين تلفا، ولكن أبكي لأهل المقبلين إلي، أبكي لحسين وآل حسين. ثم طلب بعد ذلك من محمد بن الأشعث أن يبلغ حسينا عن لسانه رسالة يطلب إليه فيها عدم المجيء إلى الكوفة. وقد وصلت هذه الرسالة إلى الحسين عليه السلام وهو في زبالة، وهي طريق بين مكة والكوفة.
0: أقبل محمد بن الأشعث بمسلم إلى باب القصر، فاستأذن فأذن له، فأخبر عبيد الله بن زياد بخبر مسلم وضرب بكير إياه. وكان مسلم عطشانا وهو عند باب القصر، وطلب ماء عندما وجد قلة موضوعة على الباب، فقال له مسلم الباهلي: أتراها؟ ما أبردها؟ لوالله لا تذوق منها قطرة حتى تذوق الحميم في نار جهنم.
1: فقال له مسلم: ويحك، من أنت؟ فقال: أنا ابن من عرف الحق إذا أنكرته، ونصح لإمامه إذا غششته، وسمع وأطاع إذا عصيته وخالفته. أنا مسلم بن عمرو الباهلي. فرد عليه مسلم بن عقيل قائلا: لأمك الثقل، ما أجفاك وما أفضك وأقسى قلبك وأغلظك. أنت يا ابن باهلة أولى بالحميم والخلود في نار جهنم مني. ثم تساند وجلس إلى الحائط.
0: فبعث عمرو بن حريث مولاه سليمان فجاءه بقلة، وبعث عمارة غلامه قيسا فجاءه بقلة عليها منديل، فصب له ماء بقدح، فأخذ كلما شرب امتلأ القدح دما من فمه، حتى إذا كانت الثالثة سقطت ثنيتاه في القدح، فقال: الحمد لله، لو كان من الرزق المقسوم لي لشربته.
1: وبعد أن عرف مسلم بن عقيل أنه مقتول لا محالة، أراد أن يوصي قبل موته، فنظر إلى الجالسين فرأى عمر بن سعد بن أبي وقاص، فطلب إليه أن يسمع وصيته، لكن عمر لم يتجاوب معه إلا بعد أن أمره بن زياد.
0: ومما أوصى به مسلم أن عليه دينا بالكوفة مقداره 700 درهم، طلب من سعد أن يقضيها عنه ببيع لامته، وطلب أيضا أن يستوهب جثته من ابن زياد ويواريها التراب، وأن يبعث إلى الحسين عليه السلام من يرده عن الحضور إلى الكوفة.
1: ولكن عمرو بن سعد سرعان ما أخبر ابن زياد بكل ما دار بينه وبين مسلم، وما كان من ابن زياد إلا أن يرد قائلا: أما ماله فهو لك، فاصنع به ما شئت، وأما جثته فلن نبالي إذ قتلناه وما يصنع بها، وأما حسين فإن لم يردنا لم نرده، وإن أرادنا فلن نكف عنه. ثم التفت إلى ابن عقيل وقال: إيهن يا ابن عقيل، أتيت الناس وأمرهم جميع وكلمتهم واحدة لتشتتهم وتحمل بعضهم على بعض.
0: فرد عليه مسلم قائلا: كلا ما أتيت لذلك، ولكن أهل مصر زعموا أن أباك قتل خيارهم وسفك دماءهم وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر، فأتيناهم لنأمر بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب. فقال له ابن زياد: وما أنت وذاك يا فاسق؟ أولم نكن نعمل بذاك فيهم إذ أنت بالمدينة تشرب الخمر؟ فرد عليه مسلم قائلا: أنا أشرب الخمر؟ والله إن الله يعلم أنك غير صادق، وأنك قلت بغير علم، وأني لست كما ذكرت.
1: ويسترسل مسلم بن عقيل قائلا: وإن أحق بشرب الخمر مني من يلغ في دماء المسلمين ولغا، فيقتل النفس التي حرم الله قتالها، ويقتل النفس بغير النفس، ويسفك الدم الحرام، ويقتل على العداوة وسوء الظن، وهو يلهو ويلعب كأن لم يصنع شيئا.
0: فرد عليه ابن زياد: يا فاسق، إن نفسك تمنيك ما حال الله دونه ولم يرك أهله. قال مسلم: فمن أهله يا ابن زياد؟ قال ابن زياد: قال أمير المؤمنين يزيد. قال مسلم: الحمد لله، رضينا بالله حكما بيننا وبينكم. قال ابن زياد: كأنك تظن أن لكم في الأمر شيئا. قال مسلم: وما هو الظن، ولكنه اليقين. قال ابن زياد: قتلني الله إن لم أقتلك قتلة لم يقتلها أحد في الإسلام.
1: فرد عليه مسلم قائلا: أما إنك أحق من أحدث في الإسلام حدثا لم يكن منه، أما إنك لا تدع سوء القتلة وقبح المثلة وخبث السريرة ولؤم الغلبة لأحد أحق بها منك.
0: فأخذ ابن زياد يشتمه ويشتم عليا وحسينا وعقيلا، وأخذ مسلم بالسكوت والإعراض عنه. فقال ابن زياد: اصعدوا به فوق القصر وادعوا بكير بن حمران الأحمر ليضرب عنقه. فصعدوا به وأحضر بكير، فأمره ابن زياد أن يضرب عنق مسلم ويتبع برأسه جسده من أعلى القصر.
1: فصاح مسلم بمحمد بن الأشعث: قم بسيفك دوني، فقد أحقرت ذمتك، أما والله لولا أمانك ما استسلمت. فأعرض محمد، وجعل مسلم يسبح الله ويقدسه ويكبره ويستغفره ويصلي على أنبياء الله وملائكته ويقول: اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وكذبونا وأذلونا. فأشرف به من على القصر فضربت عنقه وأتبع جسده رأسه.
0: ونزل بكير فقال له ابن زياد: وما كان يقول؟ قال: إنه كان يسبح ويستغفر، فلما أدنيته ضربته ضربة لم تغن شيئا، فقال لي: أما ترى في خدش تخدشنيه وقا من دمك أيها العبد؟ فقال زياد: أو فخرا عند الموت؟ ثم قال: إيه. قال بكير: وضربته الثانية فقتلته.

0: وقتل مسلم بن عقيل في اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم خروج الحسين عليه السلام من مكة.
1: يقول أهل السير: ولما ورد الحسين زبال أخرج كتابا لأصحابه فقرأه عليهم، وفيه: أما بعد، فقد أتانا خبر فظيع أنه قتل مسلم وهانئ، وخذلنا شيعتنا، فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف، ليس عليه منا ذمام. فتفرق الناس عنه يمينا وشمالا إلا صفوته.
0: ويروى أيضا أن الحسين عليه السلام لما قام من مجلسه بالثعلبية توجه نحو النساء وانعطف على ابنة لمسلم صغيرة، فجعل يمسح على رأسها فكأنها أحست، فقالت: ما فعل أبي؟ فقال عليه السلام: يا بني، أنا أبوك. ودمعت عينه، فبكت البنت وبكت النساء لذلك.
1: نزفت دموعي ثم أسلمني الجوى لقارعة ما كان فيها بمسلمي. أجيل وجوه الفكر كيف تخاذلت بنو مضر الحمراء عن نصر مسلمي. أما كان في الأرباع شخص بمؤمن، وما كان في الأحياء حي بمسلم.
0: وتستمر الرحلة مع شهداء الطف. الإعداد الإذاعي سمير النشمي. شهداء الطف من إخراج حسن الأنصاري.

0: قالوا في الحسين عليه السلام.
1: حينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء كانوا يقولون: كم تدفع لنا من المال؟ أما أنصار الحسين فكانوا يقولون: لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى. العالم والأديب المسيحي جورج داق.

من خيالي شما اشوفك باعتقادي يا الحب اكسرب دمي وتملك كل فؤادي ولهذا السبب يحسن

شفت موت على يا رجائي، شفت موت على حبك يا حبيب سر بقائي. واقول شلون اعبر عن صدق حب ولائي اذا ما رخصت لاجلك يا ابو اليمه دمائي. اضحي لك وجودي ثمن حبك خلودي، واذا اقول انت ديني لا وحقك ما اغار.

جيت بلهفة الضامي لأن قبرك فراتي وروي ضامري بشمة حضورك يا نجاتي يا من نورك وضوئي وقبلتي ساعة صلاتي وأحس بذاتك القدس ارتفض من زغر ذاتي وجوب القبر كسعي وريدي لبي دمعي يلبي باسمك ويهتف أنا العبد الموالي عرش ربنا شوفك وسبح من نطوفك وذوبا مثل شمعة وأسرح عالم خيالي الحب والطفل أحبب ضريحك يا إمامي على عتاب أخط بدمعة عيوني مرامي وسلم وأنا

متأكد حنا على

عاشق أنا بحبك جنوني أصد المصرعك وانزف على مصابك شجوني قبل ما قطعوا جسمك عسنهم قطعوني قبل ما صوبوا جبدك وسط جبدي رماني

الغد كل قطرة من دمك جرت بالغاضرية وحق شوقة رضيعك سيدي ضل عزك يا علم سابك لبيت الناس

قالوا في الحسين عليه السلام: قدم الحسين للعالم درسا في التضحية والفداء من خلال التضحية بأعز الناس لديه، ومن خلال إثبات مظلوميته وأحقيته، وأدخل الإسلام والمسلمين إلى سجل التاريخ ورفع صيتهما. ولقد أثبت هذا الجندي الباسل في العالم الإسلامي لجميع البشر أن الظلم والجور لا دوام له، وأن صرح الظلم مهما بدا راسخا وهائلا في الظاهر، إلا أنه لا يعدو أن يكون أمام الحق والحقيقة إلا كريشة في مهب الريح. المستشرق الألماني ماربين.

0: Olacağım.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أبا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أبا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أبا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار، شوية أخبار من الرشيد FM.
5: أفاد مصدر في هيئة النزاهة بتنفيذ أوامر قبض بحق مدير مرور كركوك العميد محمد إسماعيل علي ومدير شؤون العقيد محمد عطية محمد، إلى جانب عدد من الضباط والموظفين بالمحافظة. وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية التحقق في قضية تتعلق بتسلم رشن، فيما أكد المصدر استمرار الإجراءات القانونية والتحقيقية بحق جميع المتهمين لضمان استكمال ملف القضية. كشف وزير المالية فالح الساري عن عجز مالي حقيقي يعرقل استكمال صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية. وأوضح الساري أن الوزارة صرفت خلال الأيام الماضية نحو 3 تريليونات دينار لعدد من الوزارات، فيما تبلغ السيولة المتوافرة حاليا نحو 1.5 تريليون دينار، وتسعى إلى رفعها إلى 1.650 مليار دينار تمهيدا لإطلاق رواتب المتقاعدين. كشفت مصادر لموقع المونيتر أن الجيش الأمريكي بدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من انسحاب العسكري من العراق عبر سحب آخر قواته المتبقية في إقليم كردستان. وأشارت إلى أن عملية الانسحاب تتضمن أيضا نقل منظومات الدفاع الجوي والرادارات والمعدات العسكرية ضمن ترتيبات إنهاء المهمة العسكرية الأمريكية والانتقال إلى إطار جديد من التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن. حذر مصدر حكومي رفيع من أن دولا خليجية وسوريا والأردن أبلغت بغداد بأنها ستلجأ إلى ضرب مقر الفصائل المسلحة داخل العراق بشكل أقوى في حال تعرضت لهجمات جديدة.

0: السعودية ببغداد بالتزامن مع تقييد عدد من البعثات الغربية حركة موظفيها قررت السعودية، فيما قيدت بعثات غربية حركة موظفيها وراجعت خطط الإجلاء خشية تحول البعثات الدبلوماسية إلى أهداف عقب الضربات السعودية الأمريكية على فصائل مسلحة داخل العراق. ذكرت رويترز أن ناقلة عملاقة تحمل نحو 2 مليون برميل من خام البصرة عبرت مضيق هرمز متجهة إلى الصين رغم استمرار محدودية حركة السفن في الممر الحيوي، وأشارت إلى أن الناقلة حملت شحنتها في 25 تموز، فيما تستعد ناقلة أخرى للتحميل من ميناء البصرة مطلع آب وسط مخاطر عسكرية وارتفاع كلف التأمين وتأخر العبور.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: الحاجه.
1: الساعه الان 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل. جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم، الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعد.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: التعامل مع الطفل المشاكس في البيت يتطلب منك الصبر، التفهم، الحكمة، التواصل والثقة، والتحدث مع الطفل بشكل طيب دون تهديد أو صراخ أو التوعد له بالضرب أو العقوبات القاسية. فساعده على التعبير عن غضبه بطريقة صحيحة، واستبدل العقاب بحلول عملية كإصلاح الخطأ والاعتذار، واهتم بسلوكه الجيد أكثر من السيء، فالطفل يكرر السلوك الذي ينال عليه اهتماما.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: الثانيه التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام.
1: ابا ماري، حيث تبدا الابتسامه ويولد الجمال، مع طبيب الاسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عياده ابا ماري نصنع الفرق بدقه ونرسم لك ابتسامه تليق بك، من تنظيف يعيد لاسنانك نقائها الى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقه تضمن راحتك. ابا ماري، خبره وتقنيه واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم، الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-335-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: إن طال وقت وقوفك في إشارة المرور فلا يجب اختلاس النظر أو التمعن فيما تحتويه السيارة التي بجانبك احتراما لخصوصية غيرك، خاصة إن كان هناك فتيات أو سيدات.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: مراجعين.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
3: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج
3: تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية، وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
3: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
3: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5721. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: أفاد مصدر في هيئة النزاهة بتنفيذ أوامر قبض بحق مدير مرور كركوك العميد محمد إسماعيل علي ومدير شؤون العقيد محمد عطية محمد، إلى جانب عدد من الضباط والموظفين بالمحافظة. وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية التحقق في قضية تتعلق بتسلم رشن، فيما أكد المصدر استمرار الإجراءات القانونية والتحقيقية بحق جميع المتهمين لضمان استكمال ملف القضية. كشف وزير المالية فالح الساري عن عجز مالي حقيقي يعرقل استكمال صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية. وأوضح الساري أن الوزارة صرفت خلال الأيام الماضية نحو 3 تريليونات دينار لعدد من الوزارات، فيما تبلغ السيولة المتوافرة حاليا نحو 1.5 تريليون دينار، وتسعى إلى رفعها إلى 1.650 مليار دينار تمهيدا لإطلاق رواتب المتقاعدين. كشفت مصادر لموقع المونيتور أن الجيش الأمريكي بدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من انسحاب العسكري من العراق عبر سحب آخر قواته المتبقية في إقليم كردستان. وأشارت إلى أن عملية الانسحاب تتضمن أيضا نقل منظومات الدفاع الجوي والرادارات والمعدات العسكرية ضمن ترتيبات إنهاء المهمة العسكرية الأمريكية والانتقال إلى إطار جديد من التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن. حذر مصدر حكومي رفيع من أن دولا خليجية وسوريا والأردن أبلغت بغداد بأنها ستلجأ إلى ضرب مقر الفصائل المسلحة داخل العراق بشكل أقوى في حال تعرضت لهجمات جديدة تنطلق.

من الأراضي العراقية ويعكس واتق من الأراضي العراقية ويعكس والتحذير اتساع الضغط الإقليمي على الحكومة لحصر السلاح ومنع استخدام البلاد منصة لاستهداف الجوار، وسط مخاوف من انتقال الردود العسكرية

0: والتسليح الخاصة بمنظومات الرادار والكشف المبكر والدفاع الجوي الحديثة، مشيرا إلى أن حماية الأمن الداخلي مسؤولية حصرية لمؤسسات الدولة العسكرية والأمنية. مصادر أمنية كشفت عن فرض إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة السعودية ببغداد بالتزامن مع تقييد عدد من البعثات الغربية حركة موظفيها ومراجعة خطط الإجلاء. وأوضحت المصادر أن السلطات العراقية دفعت بقوات إضافية إلى محيط السفارة السعودية، فيما قيدت بعثات غربية حركة موظفيها وراجعت خطط الإجلاء خشية تحول البعثات الدبلوماسية إلى أهداف عقب الضربات السعودية الأمريكية على فصائل مسلحة داخل العراق. ذكرت رويترز أن ناقلة عملاقة تحمل نحو 2 مليون برميل من خام البصرة عبرت مضيق هرمز متجهة إلى الصين رغم استمرار محدودية حركة السفن في الممر الحيوي. وأشارت إلى أن الناقلة حملت شحنتها في 25 تموز، فيما تستعد ناقلة أخرى للتحميل من ميناء البصرة مطلع آب وسط مخاطر عسكرية وارتفاع كلف التأمين وتأخر العبور.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

حبيبتي تطمني الجواب عندي تلاقيه لما تجري جوا دمي لما تبقي كل همي لما عيش وياك

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أفاد مصدر في هيئة النزاهة لتنفيذ أوامر قبض بحق مدير مرور كركوك العميد محمد إسماعيل علي ومدير شؤون العقيد محمد عطية محمد إلى جانب عدد من الضباط والموظفين بالمحافظة. وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية التحقق في قضية تتعلق بتسلم رشا، فيما أكد المصدر استمرار الإجراءات القانونية والتحقيقية بحق جميع المتهمين لضمان استكمال ملف القضية. كشف وزير المالية فالح الساري عن عجز مالي حقيقي يعرقل استكمال صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية. وأوضح الساري أن الوزارة صرفت خلال الأيام الماضية نحو 3 تريليونات دينار لعدد من الوزارات، فيما تبلغ السيولة المتوفرة حاليا نحو 1.5 تريليون دينار، وتسعى إلى رفعها إلى 1.650 مليار دينار تمهيدا لإطلاق رواتب المتقاعدين. كشفت مصادر لموقع المونيتر أن الجيش الأمريكي بدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من انسحاب العسكري من العراق عبر سحب آخر قواته المتبقية في إقليم كردستان. وأشارت إلى أن عملية الانسحاب تتضمن أيضا نقل منظومات الدفاع الجوي والرادارات والمعدات العسكرية ضمن ترتيبات إنهاء المهمة العسكرية الأمريكية والانتقال إلى إطار جديد من التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن. حذر مصدر حكومي رفيع من أن دولا خليجية وسوريا والأردن أبلغت بغداد بأنها ستلجأ إلى ضرب مقر الفصائل المسلحة داخل العراق بشكل أقوى في حال تعرضت لهجمات جديدة تنطلق من الأراضي العراقية. ويعكس التحذير اتساع الضغط الإقليمي على الحكومة لحصر السلاح ومنع استخدام البلاد منصة لاستهداف الجوار وسط مخاوف من انتقال الردود العسكرية إلى الداخل العراقي. هذا وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي الزيدي قد وجه برفع مستوى الإنذار والجاهزية في جميع المعسكرات والقواعد وفي مقدمتها المقرات الرسمية لتشكيلات الحشد الشعبي مع تحديث الخطط الاستخبارية الوقائية لإحباط أي استهدافات أو محاولات اختراق. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة شدد على أن الإجراءات الحالية تتجه نحو التسريع في تنفيذ خطة التجهيز والتسليح الخاصة بمنظومات الرادار والكشف المبكر والدفاع الجوي الحديثة، مشيرا إلى أن حماية الأمن الداخلي مسؤولية حصرية لمؤسسات الدولة العسكرية والأمنية. مصادر أمنية كشفت عن فرض إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة السعودية ببغداد بالتزامن مع تقييد عدد من البعثات الغربية حركة موظفيها ومراجعة خطط الإجلاء. وأوضحت المصادر أن السلطات العراقية دفعت بقوات إضافية إلى محيط السفارة السعودية، فيما قيدت بعثات غربية حركة موظفيها وراجعت خطط الإجلاء خشية تحول البعثات الدبلوماسية إلى أهداف عقب الضربات السعودية الأمريكية على فصائل مسلحة داخل العراق. ذكرت رويترز أن ناقلة عملاقة تحمل نحو 2 مليون برميل من خام البصرة عبرت مضيق هرمز متجهة إلى الصين رغم استمرار محدودية حركة السفن في الممر الحيوي. وأشارت إلى أن الناقلة حملت شحنتها في 25 تموز، فيما تستعد ناقلة أخرى للتحميل من ميناء البصرة مطلع آب وسط مخاطر عسكرية وارتفاع كلف التأمين وتأخر العبور.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أفاد مصدر في هيئة النزاهة بتنفيذ أوامر قبض بحق مدير مرور كركوك العميد محمد إسماعيل علي ومدير شؤون العقيد محمد عطية محمد إلى جانب عدد من الضباط والموظفين بالمحافظة. وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية التحقق في قضية تتعلق بتسلم رشن، فيما أكد المصدر استمرار الإجراءات القانونية والتحقيقية بحق جميع المتهمين لضمان استكمال ملف القضية. كشف وزير المالية فالح الساري عن عجز مالي حقيقي يعرقل استكمال صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية. وأوضح الساري أن الوزارة صرفت خلال الأيام الماضية نحو 3 تريليونات دينار لعدد من الوزارات، فيما تبلغ السيولة المتوفرة حاليا نحو 1.5 تريليون دينار، وتسعى إلى رفعها إلى 1.650 مليار دينار تمهيدا لإطلاق رواتب المتقاعدين. كشفت مصادر لموقع المونيتر أن الجيش الأمريكي بدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من انسحاب العسكري من العراق عبر سحب آخر قواته المتبقية في إقليم كردستان. وأشارت إلى أن عملية الانسحاب تتضمن أيضا نقل منظومات الدفاع الجوي والرادارات والمعدات العسكرية ضمن ترتيبات إنهاء المهمة العسكرية الأمريكية والانتقال إلى إطار جديد من التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن. حذر مصدر حكومي رفيع من أن دولا خليجية وسوريا والأردن أبلغت بغداد بأنها ستلجأ إلى ضرب مقر الفصائل المسلحة داخل العراق بشكل أقوى في حال تعرضت لهجمات جديدة تنطلق من الأراضي العراقية. ويعكس التحذير اتساع الضغط الإقليمي على الحكومة لحصر السلاح ومنع استخدام البلاد منصة لاستهداف الجوار وسط مخاوف من انتقال الردود العسكرية إلى الداخل العراقي. هذا وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي الزيدي قد وجه برفع مستوى الإنذار والجاهزية في جميع المعسكرات والقواعد وفي مقدمتها المقرات الرسمية لتشكيلات الحشد الشعبي، مع تحديث الخطط الاستخبارية الوقائية لإحباط أي استهدافات أو محاولات اختراق. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة شدد على أن الإجراءات الحالية تتجه نحو التسريع في تنفيذ خطة التجهيز والتسليح الخاصة بمنظومات الرادار والكشف المبكر والدفاع الجوي الحديثة، مشيرا إلى أن حماية الأمن الداخلي مسؤولية حصرية لمؤسسات الدولة العسكرية والأمنية. مصادر أمنية كشفت عن فرض إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة السعودية ببغداد بالتزامن مع تقييد عدد من البعثات الغربية حركة موظفيها ومراجعة خطط الإجلاء. وأوضحت المصادر أن السلطات العراقية دفعت بقوات إضافية إلى محيط السفارة السعودية، فيما قيدت بعثات غربية حركة موظفيها وراجعت خطط الإجلاء خشية تحول البعثات الدبلوماسية إلى أهداف عقب الضربات السعودية الأمريكية على فصائل مسلحة داخل العراق. ذكرت رويترز أن ناقلة عملاقة تحمل نحو 2 مليون برميل من خام البصرة عبرت مضيق هرمز متجهة إلى الصين رغم استمرار محدودية حركة السفن في الممر الحيوي. وأشارت إلى أن الناقلة حملت شحنتها في 25 تموز، فيما تستعد ناقلة أخرى للتحميل من ميناء البصرة مطلع آب وسط مخاطر عسكرية وارتفاع كلف التأمين وتأخر العبور.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

حب أوسح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أفاد مصدر في هيئة النزاهة بتنفيذ أوامر قبض بحق مدير مرور كركوك العميد محمد إسماعيل علي ومدير شؤون العقيد محمد عطية محمد إلى جانب عدد من الضباط والموظفين بالمحافظة. وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية التحقق في قضية تتعلق بتسلم رشن، فيما أكد المصدر استمرار الإجراءات القانونية والتحقيقية بحق جميع المتهمين لضمان استكمال ملف القضية. كشف وزير المالية فالح الساري عن عجز مالي حقيقي يعرقل استكمال صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية. وأوضح الساري أن الوزارة صرفت خلال الأيام الماضية نحو 3 تريليونات دينار لعدد من الوزارات، فيما تبلغ السيولة المتوافرة حاليا نحو 1.5 تريليون دينار، وتسعى إلى رفعها إلى 1.650 مليار دينار تمهيدا لإطلاق رواتب المتقاعدين. كشفت مصادر لموقع المونيتر أن الجيش الأمريكي بدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من انسحاب العسكري من العراق عبر سحب آخر قواته المتبقية في إقليم كردستان. وأشارت إلى أن عملية الانسحاب تتضمن أيضا نقل منظومات الدفاع الجوي والرادارات والمعدات العسكرية ضمن ترتيبات إنهاء المهمة العسكرية الأمريكية والانتقال إلى إطار جديد من التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن. حذر مصدر حكومي رفيع من أن دولا خليجية وسوريا والأردن أبلغت بغداد بأنها ستلجأ إلى ضرب مقر الفصائل المسلحة داخل العراق بشكل أقوى في حال تعرضت لهجمات جديدة تنطلق من الأراضي العراقية. ويعكس التحذير اتساع الضغط الإقليمي على الحكومة لحصر السلاح ومنع استخدام البلاد منصة لاستهداف الجوار وسط مخاوف من انتقال الردود العسكرية إلى الداخل العراقي. هذا وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي الزيدي قد وجه برفع مستوى الإنذار والجاهزية في جميع المعسكرات والقواعد وفي مقدمتها المقرات الرسمية لتشكيلات الحشد الشعبي، مع تحديث الخطط الاستخبارية الوقائية لإحباط أي استهدافات أو محاولات اختراق. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة شدد على أن الإجراءات الحالية تتجه نحو التسريع في تنفيذ خطة التجهيز والتسليح الخاصة بمنظومات الرادار والكشف المبكر والدفاع الجوي الحديثة، مشيرا إلى أن حماية الأمن الداخلي مسؤولية حصرية لمؤسسات الدولة العسكرية والأمنية. مصادر أمنية كشفت عن فرض إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة السعودية ببغداد بالتزامن مع تقييد عدد من البعثات الغربية حركة موظفيها ومراجعة خطط الإجلاء. وأوضحت المصادر أن السلطات العراقية دفعت بقوات إضافية إلى محيط السفارة السعودية، فيما قيدت بعثات غربية حركة موظفيها وراجعت خطط الإجلاء خشية تحول البعثات الدبلوماسية إلى أهداف عقب الضربات السعودية الأمريكية على فصائل مسلحة داخل العراق. ذكرت رويترز أن ناقلة عملاقة تحمل نحو 2 مليون برميل من خام البصرة عبرت مضيق هرمز متجهة إلى الصين رغم استمرار محدودية حركة السفن في الممر الحيوي. وأشارت إلى أن الناقلة حملت شحنتها في 25 تموز، فيما تستعد ناقلة أخرى للتحميل من ميناء البصرة مطلع آب وسط مخاطر عسكرية وارتفاع كلف التأمين وتأخر العبور.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

0: في أعماق البحار تجدوني،
1: في أعماق البحار تجدوني،
0: وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أفاد مصدر في هيئة النزاهة بتنفيذ أوامر قبض بحق مدير مرور كركوك العميد محمد إسماعيل علي ومدير شؤون العقيد محمد عطية محمد إلى جانب عدد من الضباط والموظفين بالمحافظة. وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية التحقق في قضية تتعلق بتسلم رشن، فيما أكد المصدر استمرار الإجراءات القانونية والتحقيقية بحق جميع المتهمين لضمان استكمال ملف القضية. كشف وزير المالية فالح الساري عن عجز مالي حقيقي يعرقل استكمال صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية. وأوضح الساري أن الوزارة صرفت خلال الأيام الماضية نحو 3 تريليونات دينار لعدد من الوزارات، فيما تبلغ السيولة المتوفرة حاليا نحو 1.5 تريليون دينار، وتسعى إلى رفعها إلى 1.650 مليار دينار تمهيدا لإطلاق رواتب المتقاعدين. كشفت مصادر لموقع المونيتر أن الجيش الأمريكي بدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من انسحاب العسكري من العراق عبر سحب آخر قواته المتبقية في إقليم كردستان. وأشارت إلى أن عملية الانسحاب تتضمن أيضا نقل منظومات الدفاع الجوي والرادارات والمعدات العسكرية ضمن ترتيبات إنهاء المهمة العسكرية الأمريكية والانتقال إلى إطار جديد من التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن. حذر مصدر حكومي رفيع من أن دولا خليجية وسوريا والأردن أبلغت بغداد بأنها ستلجأ إلى ضرب مقر الفصائل المسلحة داخل العراق بشكل أقوى في حال تعرضت لهجمات جديدة تنطلق من الأراضي العراقية. ويعكس التحذير اتساع الضغط الإقليمي على الحكومة لحصر السلاح ومنع استخدام البلاد منصة لاستهداف الجوار وسط مخاوف من انتقال الردود العسكرية إلى الداخل العراقي. هذا وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي الزيدي قد وجه برفع مستوى الإنذار والجاهزية في جميع المعسكرات والقواعد وفي مقدمتها المقرات الرسمية لتشكيلات الحشد الشعبي، مع تحديث الخطط الاستخبارية الوقائية لإحباط أي استهدافات أو محاولات اختراق. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة شدد على أن الإجراءات الحالية تتجه نحو التسريع في تنفيذ خطة التجهيز والتسليح الخاصة بمنظومات الرادار والكشف المبكر والدفاع الجوي الحديثة، مشيرا إلى أن حماية الأمن الداخلي مسؤولية حصرية لمؤسسات الدولة العسكرية والأمنية. مصادر أمنية كشفت عن فرض إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة السعودية ببغداد بالتزامن مع تقييد عدد من البعثات الغربية حركة موظفيها ومراجعة خطط الإجلاء. وأوضحت المصادر أن السلطات العراقية دفعت بقوات إضافية إلى محيط السفارة السعودية، فيما قيدت بعثات غربية حركة موظفيها وراجعت خطط الإجلاء خشية تحول البعثات الدبلوماسية إلى أهداف عقب الضربات السعودية الأمريكية على فصائل مسلحة داخل العراق. ذكرت رويترز أن ناقلة عملاقة تحمل نحو 2 مليون برميل من خام البصرة عبرت مضيق هرمز متجهة إلى الصين رغم استمرار محدودية حركة السفن في الممر الحيوي. وأشارت إلى أن الناقلة حملت شحنتها في 25 تموز، فيما تستعد ناقلة أخرى للتحميل من ميناء البصرة مطلع آب وسط مخاطر عسكرية وارتفاع كلف التأمين وتأخر العبور.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها.